0: صباح الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 حتى 9 صباحا.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: سبحان الله.
1: أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين، وبعد، فإن عزلة المسلم وفراره بدينه سنة متبعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يئس من كفار قريش خرج ومعه أبو بكر، وكذلك المهاجرون تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأووا إلى المدينة كما أوى هؤلاء الفتية إلى الكهف.

0: ماذا بكم أيها الجنود؟
1: حاول أن تدخل أنت يا سيدي، ولكن لا أنصح بذلك.
2: لقد ألقى الله على الفتية هيبة، فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم. قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم كرامة من الله ليحفظ أجسادهم، فلا يجول ولا يطوف بهم أي كائن حتى يحييهم الله ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم، وأن يبين الله لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومرت الأيام والسنون، والفتية ما زالوا نائمين لم يستيقظوا. وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل، حيث تطلع الشمس وتغيب، وهم ما زالوا نياما يرعاهم الله بقدرته، فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة، لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى. كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء

ومرت أجيال وأجيال، ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف، ومات الحاكم الطاغية، وجاء بعده ملوك، وتبدلت معالم المدينة تماماً.

0: وتشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من 3 قرون.
1: استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق،
2: إن قدمي تؤلمني بشدة.
3: ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون.
1: لقد انصرم نصف النهار، وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه.
2: أظن أننا نمنا أكثر من هذا، ربما مر يوم بأكمله ولم نشعر بذلك نظراً لما حدث في الليلة الفائتة.
3: أشعر بالجوع الشديد.
1: حسناً، من يحمل نقوداً؟
3: أنا معي القليل من النقود.
2: ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟
1: إن وجوهنا معروفة، وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا.
3: سأذهب أنا يا سيدي، فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة.
1: حسنا، تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك.
3: ما هذا؟ متى نبتت هذه الشجرة العالية؟ إنها لم تكن موجودة بالأمس، وهذه الغابة لم تكن موجودة من قبل. يا إلهي، هل أنا في حلم؟
4: تعجب الراعي أشد العجب عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها، فالبيوت غير البيوت، وأناس لم يرهم من قبل. رأى اختلافاً كبيراً في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم.
3: يا إلهي، لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي. أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أيها البائعة، أريد طعاماً بهذه الدراهم.
5: ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزاً من كنوز الأولين؟
3: أي كنز يا هذا؟
5: لا تكن طماعاً أيها الرجل، أتريد أن تستأثر وحدك بالكنز؟
3: يبدو أنك مجنون.
5: مجنون؟ أنا المجنون؟ أيها الناس، أيها الناس، لقد عثر هذا الرجل على كنز. تعالوا لتروا هذه النقود التي معه. تعالوا أيها الناس.
4: تجمع الناس حول الراعي المسكين، وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم.

0: إنها من عهد الإمبراطور إدريانوس.
1: هذه نقودنا يا سيدي، لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فراراً بديننا من دقيانوس.
0: يا إلهي، أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة الذين فروا بدينهم من الطاغية منذ أكثر من 3 قرون؟ أين مقامكم الآن أيها المباركون؟
1: نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة.
0: سوف أذهب معك بنفسي.

أدرك أصحاب الكهف ما حدث، أدركوا أن الله حماهم حين حموا عقيدتهم، وأنه سبحانه دافع عنهم حين دافعوا عن التوحيد، وأدركوا أيضاً أنهم لم يعد لهم مكان في التاريخ، لقد ذهب أهلهم وذهب زمانهم، وصاروا من جيل لم يعد يربطه بالحياة شيء، وتمنوا العودة إلى الله، فرحمهم الله وأماتهم. وبعد، لقد كانت هذه القصة العجيبة بدلالاتها وفوائدها وعبرها آية للمؤمنين، ورسالة واضحة لأولئك الذين يشككون في البعث وفي القيامة. فكان بعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك، وليدركوا ويعلموا أن وعد الله بالبعث حق، لأن حال الفتية في نومهم وانتباههم بعدها كحال من يموت ثم يبعث. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ونرى من القصة كيف يتعارف المؤمنون ويجتمعون، فعندما تكون العقيدة واحدة يكون الطريق واحدة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم.

0: مالي حدا أشكيله همي غيرك انتي والله يا أمي. حاول أنا خبي عليكي من نظرة بتكشفني عينيكي.
1: حبايب FM خلك عالسمع.

0: محيطة
1: فقط للحبايب.
0: يا مرحب ويا هلا، انتو الحب انتو الغلا.
1: إذاعة قطرية نكهة عالمية.

وما نعرف إذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار المحطة. هذا حال الدنيا يا فلان، مو كل شيء سهل المنال.

ما نعرف وين بنروح وما نعرف مع مين بنكون، بس منعيش وبنعرف بكرة تلقى الصاحب اللي مشي اللحظة.

0: بيد الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار محط
1: حبايب FM خلك على السمع.

0: صباح الحبايب خلي مود الطايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ

0: خير وتفاؤل. صباح الخير.
1: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
2: إذا أكثر يبلغها عربية.
3: حبيب FM, the rhythm

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: لحظة لحظة لحظة، حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

عودت عيني عليكي غيرك ما شايف ناس، دفيت ايدي بهشتي دوبتيني بحنان، شو هالرموش مطرزي حتى العيون وساب، كل من عفيكي ينبكي وكل من بحضنك دا.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم ولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة كل إنسان منا محطات لا يمكن تجاوزها دون أن تترك أثراً في القلب، ومن أصعب تلك المحطات لحظة الوداع. الوداع كلمة قصيرة في حروفها لكنها ثقيلة في معناها، كلمة تحمل بين طياتها الكثير من المشاعر المتناقضة، الحزن والامتنان، الألم والرضا، الذكريات والأمنيات. لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يختبر الوداع بطريقة أو بأخرى. ودعنا أشخاصاً أحببناهم، وودعنا أماكن اعتدنا عليها، وودعنا مراحل من حياتنا كنا نظن أنها ستبقى معنا إلى الأبد. وأحياناً يكون أصعب أنواع الوداع ذلك الذي يأتي دون استعداد، عندما تستيقظ ذات يوم فتكتشف أن شخصاً كان جزءاً من تفاصيل حياتك لم يعد موجوداً كما كان، أو أن مرحلة كاملة من عمرك انتهت دون أن تشعر. في تلك اللحظات ندرك حقيقة مهمة جداً، أن الحياة ليست قائمة على البقاء بل على التغيير. كل شيء في هذه الدنيا يتغير، الفصول تتغير، الأيام تتغير، الناس تتغير، وحتى نحن أنفسنا نتغير مع مرور الزمن. لكن رغم ذلك يبقى الوداع مؤلماً، لأن الإنسان بطبيعته يتعلق بالأشخاص، ويتعلق بالأماكن، ويتعلق بالعادات والذكريات. وعندما يأتي وقت الرحيل يشعر وكأنه يفقد جزءاً من نفسه. لكن هل فكرنا يوماً أن بعض أنواع الوداع كانت سبباً في بدايات جميلة؟ كم من وظيفة تركناها بحزن ثم اكتشفنا لاحقاً أنها كانت خطوة نحو فرصة أفضل؟ وكم من علاقة انتهت وظننا أن الحياة توقفت بعدها ثم اكتشفنا أن الله كان يبعد عنا ما لا يناسبنا؟ وكم من باب أغلق في وجوهنا ففتح الله لنا أبواباً لم نكن نحلم بها؟ لهذا السبب يقول الحكماء أن بعض النهايات ليست نهايات حقيقية بل بدايات متنكرة في ثياب الوداع. هناك أشخاص مروا في حياتنا لفترة قصيرة لكن أثرهم بقي معنا سنوات طويلة، وهناك أشخاص عاشوا معنا سنوات طويلة لكن أثرهم اختفى بسرعة بعد رحيلهم، لأن القيمة الحقيقية لا تقاس بعدد الأيام بل بعمق الأثر. الوداع يعلمنا أيضاً درساً عظيماً في الامتنان، أن نشكر من كانوا معنا، أن نقدر اللحظات الجميلة قبل أن تصبح ذكريات، أن نقول كلمة طيبة في وقتها، وأن نعبر عن محبتنا قبل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه ذلك. كثير من الناس يؤجلون الكلام الجميل، يؤجلون الاعتذار، ويؤجلون الشكر، يؤجلون التعبير عن مشاعرهم، وكأنهم يعتقدون أن الوقت لا ينتهي. لكن الحياة علمتنا أن بعض الفرص لا تتكرر، وأن بعض الأشخاص عندما يرحلون لا يعودون. لذلك لا تنتظر الغد لتقول كلمة طيبة، ولا تؤجل الامتنان، ولا تؤجل الحب، ولا تؤجل التسامح. فالقلوب الجميلة تستحق أن تعرف مكانتها وهي ما زالت بقربنا. ومع كل وداع يمنحنا الله تعالى فرصة جديدة للنضج، نتعلم كيف نصبح أقوى، وكيف نتمسك بالأمل، وكيف نؤمن أن ما كتبه الله لنا خير حتى وإن لم نفهم حكمته في البداية. وفي النهاية ليس المهم كم مرة ودعنا، بل المهم ماذا تعلمنا من كل وداع، وهل خرجنا من التجربة أكثر حكمة ورحمة ووعيا. فالذين مروا في حياتنا كانوا رسائل،
والأماكن التي أحببناها كانت دروساً، والأيام التي عشناها كانت هدايا من الله سبحانه وتعالى. فلنحمل الذكريات الجميلة معنا، ولنترك الألم خلفنا، ولنستقبل ما هو قادم بقلب مطمئن. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب FM.

0: وإني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، كيف يتلذذ في قراءته؟ كثيرا ما نقرأ القرآن الكريم ونمر على كلماته دون أن نقف عند معانيه العميقة. من هنا جاء برنامج نور من القرآن، نأخذكم فيه في رحلة قصيرة بين حروفه، نكشف غريب ألفاظه ونبسط معانيه لتكون التلاوة فهما ويكون الفهم نورا. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. أنا محدثكم حسين بالبشير عبر أثير إذاعة حبايب أفام من برنامجكم نور من القرآن، والذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك. أهلا وسهلا. ومع أول كلمة من سورة النجم، حيث يقول المولى عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. كلمة ضيزى هنا كلمة غريبة، حيث أننا لا نكاد نستخدمها في وقتنا الحالي كثيرا، ولا يفهمها الكثير ممن يقرؤون القرآن. ضيزى هنا تعني الضالة أو الغير عادلة، واستخدمها الله عز وجل لإتمام المعنى في سورة النجم التي تختتم كل آياتها بالألف المقصورة.
1: في القرآن
2: قلبك أنقى
1: للقرآن.
0: يتجدد الموعد غدا بإذن الله مع كلمة جديدة ومعنى آخر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: قال: حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدقوا، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق.
4: يا سلام.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق الجزء الثاني. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بكم.
0: كيف حالكم مولانا؟ بارك الله فيك.
1: نعم وفضل.
0: دائما مبتسم يا مولانا. هل تبتلى؟
1: نسأل الله ألا يجعل ابتلاءنا في ديننا، بس إذا كان الابتلاء مش في الدين ليس ابتلاء، هذا رفع درجات وكفارة السيئات، وإذا لم نبتلى كل كم يوم يجب أن نراجع حساباتنا مع الله. في مرض، في هم، في ولد، في بنت، في إيذاء من الناس، في في في هذه أنواع ابتلاءات كفارة السيئات.
0: الله أكبر.
1: مرحبا بشعار الصالحين.
0: إذا
1: أما الابتلاء في الدين لا علاج له.
0: كيف يبتلى المرء في دينه؟
1: واحدة من غطية وخلعت نتيجة أن واحد أهبل قال لها ده مش فرض، خلاص تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، غطية وخلعت نتيجة أن واحد أهبل قال لها ده مش فرض، خلاص تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، نفس القضية. سبحان الله. فلأن يا عمر بن عبد العزيز شارب قوم هنا في دمشق الخمر،
0: نعم،
1: أو في مدينة من المدن، عند دمشق العاصمة. قال أقم عليهم الحد. قال أن فلانا لم يكن منهم لقد كان صائما لكن جالس معه.
0: تمام.
1: قال به فابدأ.
0: لما هو صائم؟
1: قال فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم.
0: الله أكبر.
1: هي كده المعية.
0: ما هي مصالحنا تتعطل؟
1: هل تتعطل المصالح وأنا قد اصطلحت مع الله؟ مصلحتي مع الله عز وجل. هي كده.
0: نعم بالله.
1: يعني سبحان الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني يهدي قلبه يوف يعطيه التوفيق.
0: ونعم بالله.
1: نعم.
0: بارك الله فيك. مع تطير الصحف هنالك صنفان من الناس، صنف يأخذ كتابه بيمينه وصنف يأخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. كيف يعدل المرء نفسه وكيف لا يخزى أمام الخلائق في هذا اليوم؟
1: شوف، قال أحد الصالحين قلت لنفسي إذا تطايرت الصحف ماذا تتمنى؟ ماذا تتمنين؟ أنت عايزة إيه؟ قالت أخذه بيميني.
0: جميل.
1: قال إذن أنت في الأمنية فعملي.
0: الله،
1: الأمنية جميل. موجودة.
0: اشتغل.
1: ما أنا لسه عايش، ما لسه على قيد الحياة.
0: صح.
1: هي كده يعني أنت عايزة إيه؟ قال أحب أخذه باليمين. طب أنت فرصة. لأن فيه يجي يتمنى. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
0: كلا
1: إنها كلمة هو قائلها.
0: مش هينفع.
1: هي زي شوف إيمان الفرعنة، آمنت بالذي آمنت به. يا أخي مش قادر يقول آمنت بالله، آمنت باللي بيقول عليه ده بالعامية كده يعني. إذا كان يجوز التفسير هكذا.
0: تطير الصحف من من من أين تتطير وإلى من تتطير؟
1: لا هي يعني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ليه سمي طائرة؟
0: الطائر يعني الصحيفة،
1: لأنه يطير.
0: صحيفة؟
1: يطير، تطير الصحيفة وتتعلق في رقبتك، تروح يدك لا إراديا تاخدها باليمين أو تاخدها بالشمال.
0: الله. ده بسبقة العمل.
1: هي كده
0: يعني هيبقى برضو عارف هو رايح فين.
1: لا، في نقطة
0: فضل.
1: الرعب الذي يتولى العباد، كل المخلوقات يومئذ دعوتهم والأنبياء والملائكة يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا محمد يا رب أمتي
0: صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: فالصحف تتطاير يا إما اليمين يا إما الشمال. طيب أنا هذه الأيام،
0: هو هل ورد شيء في عدد الصحف للإنسان ولا حاجة؟
1: لا، هي صحيفة
0: عمله.
1: لا صحيفة إزاي صحيفة؟ عارف لما كنا ندرس وانت بتدرس الطالب في الجامعة،
0: نعم،
1: تعمل إيه؟ آخر الامتحان بترصد المجموع للدرجات او العلامات كما يقول البعض. اسمها درجات من الواجب.
0: تمام.
1: صح. العلامات يعني المهم عايزين نصحح الحاجات. يعني هم

0: درجات عند الله مش علامات عند
1: الله. مش علامات. على طول درجة رقم يعني. مش
0: فاهم. ال لما ترصد يجي التلميذ يطلع على الشهادة اللي ياخدها الأبوه.
1: بيان الدرجات ده.
0: بيان الدرجات. في المادة كذا واخد امتياز. 85 فما فوق.
1: نعم.
0: دي واخد جيد جدا. نعم. ودي واخد جيد 75. دي واخد مقبول 50. دي فيها
1: نعم.
0: الناقد. حلو.
1: تمام.
0: المجموع كذا. ده ناجح.
1: نعم.
0: حلو.
1: تمام. جميل.
0: فالطائر ده في مجمل الحسنات والسيئات.
1: الله أكبر.
0: يعني إذا حبينا
1: النتيجة يعني.
0: النتيجة النهائية. يعني 70%. ما هو إما 51 فما فوق.
1: ده إن شاء الله للجنة ده.
0: يا 50 فيما تحت.
1: وده للنار والعياذ بالله.
0: يا إما 50.
1: دول الأعراف.
0: ونجيل الكلام ده.
1: تمام.
0: اللي أول ما يلاقي نفسه 51 فما فوق. هاهم اقرأوا كتابيه. ويقال أن هذا
1: سوف يحاسب حسابا يسيرا.
0: نعم.
1: سوف يحاسب حساب يعني هيتحاسب برضه.
0: ما هي خلي بالك. رصدت عائشة الرسول وهو يدعو في
1: يعني في حساب لمن يؤذى
0: صبرا بالله. يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت يا رسول الله أنت الله أن تحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة الحساب اليسير هو مجرد العرض على الله. أما من الله ناقشه الله الحساب فقد تألك.
1: يا الله.
0: اللي هياخد ويدي معاه.
1: يا الله.
0: آه. يعني
1: من نوقش الحساب فقد هلك.
0: ما قد هلك. يبقى إذن في إنه. آه.
1: لكن
0: الحساب اليسير هو مجرد العرض. يقف.
1: يعني بس الصحيفة و...
0: شو شوف.
1: وعدي يعني.
0: شوف. ابن عطاء كان الاسكندر كان مش عبقري. كان عبقري القلب.
1: نعم.
0: عبقري الفؤاد. عبقري الروح.
1: عليه رحمة الله.
0: ولذلك كانت ألفاظه إلهاما.
1: صاحب الحكم.
0: آه.
1: نعم.
0: يقول ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه.
1: والله يا جميلة. بس عايزة توضيح كده جميل.
0: واحد فضل يدعو الله يا رب ارزقني عيل ارزقني طفل ارزقني بنت ارزقني ارزقني مات ولم ينجب.
1: نعم.
0: حلو.
1: تمام.
0: يوم القيامة يعوض ازاي؟ مش هيزعل على الولد المنحرف ولا البنت اللي طالعه بشورت
1: صح
0: ولا اللي تمردت وعملت زي خالتها وخلعت الحجاب ولونت شعرها اصفر واخضر.
1: صح سليم.
0: ليقل ما تفرح به
1: يقل
0: ما تحزن عليه. تمام.
1: تمام.
0: واحد ربنا اعطاه مال فبدا يتكاسل عن الزكاه وما يحسبش يقول يا عم احنا اللي بيجي لنا نعطيه يا عم ما ينفعش ما دام الموضوع وصل ملايين ومليارات هات لك محاسب يحسب لك الزكاه.
1: تمام.
0: ومستشار فقهي يراجع ودي عليها كام ودي عليها كام دي اسهم كذا وده مال سائر كذا ودي سبحان الله عقارات لها كذا ودي ارض زراعيه مرويه باله ودي من غير اله الموضوع ودي مناجم
1: نعم
0: 20% ركاز يقول لك لا لا لا غلط ده مش يقل ما تفرح كثر من فرح به فكثر من حزن عليه.
1: وإذ كان يتق فيه الله سبحانه وتعالى
0: الله أكبر عليه عثمان بن عفان.
1: نعم.
0: عبد الرحمن يعني. بن عوف أبو بكر الصديق
1: يعني في نماذج.
0: شو الإسلام لم يميز غنيا على فقير أو فقير على غني يعني العلماء اللي طلعوا يمتدحوا في الفقر لا واللي يمتدح في الغنى لا أنا نمتدح الغني الشاكر والفقير الصابر الإسلام لم يميز.
1: جميل. الغني الشاكر والفقير الصابر.
0: تمام. ما فيش في الإسلام بقى فقر احتراف.
1: يعني إيه فقر احتراف؟
0: واحد محترف فقر يعني كل شهر أولادنا اللي عايشين في الغرب في أوروبا يقدر يشتغل بتاعت الشركة أو المؤسسة أو الوزارة تعال اشتغل بكام مثلا بألف وخمسمائة يورو وبعدين هناخد منك ضرائب 400 يبقى لك 1100 هو بياخد معونه 1200 يقول لا طبعا انا قاعد ده بياكل سحته طول حياته
1: يحاسب؟
0: هو مش عايز يشتغل عشان هيتعب وياخد نفس المبلغ اللي بياخده فهو مش عايز يشتغل.
1: الله اكبر. نعم.
0: وازاي قل سيروا في الارض لازم ما استعمرنا ازاي؟
1: اشتغل
0: بس إيه؟ فنعود الى القضيه يقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه فالمسؤوليه تقل يعني مثلا انا مسؤول عن اسره من خمسه واحد مدير اداره مسؤول عن حج في نص مليون واحد مسؤول عن 30 40 مليون انا والله
1: مسؤولية كبيرة بالفعل.
0: إذا عمر يقعد
1: هو سيسأل
0: يقعد عمر بوسط الليل يقول مالك يا أمير المؤمنين؟ زوجته يقول أخاف إن تعثرت بغلة بشط الفرات في حجر. فيسأل الله عنها عمر لماذا تعبد لها طريقة عمر؟ ليه ما سهلت لهاش طريق؟ ليه ما سويتش الطريق؟ ليه سبت الحفرة؟ مش عيالنا بيقع في الحفر؟
1: يقينا
0: لا, لا المسؤولية. شوف أهل العلم يقولوا لنا إيه؟ لا تأكل رأسا فإن الرأس كثير الصداع. طب بقيت رأس تعمل إيه؟ خلاص أثبت لها
1: أشتغل كرأس بقى.
0: خلاص كده أشتغل كمسؤولية الرأس.
1: نعم إذا تذكروا البعض الحق به، الصحف تتطاير، الناس والصنفان كلهم يأخذوا كتابه، ماذا بعد ذلك الذي سيكون في أرض المحشر؟
0: تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.
1: الله
0: الموازين وضعت. طيب ينادى على إنسان إنسان ويخرج لكل عبد من تحت
1: واحد واحد
0: واحد واحد واحد واحد
1: والتانيين واقفين يستنوا
0: كله يستنى في هذا الشمس الحارقة
1: ده يوم صعب قوي يا مولانا.
0: يا الله
1: وكان يوما على الكافرين عسيرا.
0: يا ابن ده بداية الحياة، الحياة هنا.
1: طب هل هنا في عذر المقاطعة الناس أصناف في هذا يعني في ناس هتبقى قاعدة في التكييف الدنيا هتبقى بسيطة وفي ناس الدنيا تقيلة ولا شوف يعني شوف. ولا كله كده؟
0: شوف يا ابن ليه الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا أجساد الشهداء؟ ليه؟ لما كل تأكل كل جسم؟
1: نعم
0: لما عدده ليه؟ عارف في الأرياف وانت ماشي تلاقي في زي مئذنة كده لقمائن الطوب اللي بيحرقوا فيها اللبن.
1: تمام
0: طوب اللبن
1: بيخلوه طوب أحمر
0: يعني يخلوه اللبن أحمر. تمام الطوب اللبن ده لو سلطت عليه المية يذوب
1: يبوش. طب تمام تمام
0: لما يتعرض للنار
1: يقوى
0: تيجي ترش عليه مية
1: يبقى يشتد أكثر.
0: فالأنبياء والشهداء تعبوا في الدنيا بمحرقة الدنيا وألامها فلا تأكل الأرض أجسادها.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: فالعباد يوم القيامة اللي كان آمن في طاعة الله على قدر ما يستطيع
1: أيوة.
0: فهو آمن يوم القيامة. أما الثاني ربنا غليه ومن كان في هذه أعمى
1: فهو في الآخرة أعمى
0: وأضل سبيلا.
1: سلم يا رب
0: ليه نحشرهم يوم القيامة
1: فزعا يومئذ آمنون.
0: تمام
1: يعني في ناس
0: آمنة ليه؟ لأنه خوف في الدنيا
1: ولا يبقى عنده بقى 50,000 سنة ولا
0: وأوذي في ده هو منتظر
1: ولا عرق لحد
0: منتظر التكريم داخل الجنة.
1: الله اللهم اجعلنا منهم يا رب.
0: الآن طلبة الدفعة انت تقول في الكلية واقفين ورا الستار والوزير وصل وطلع على المنصة يسلم العشر الأوائل على الكلية ولا على المدرسة ولا على الدولة المملكة ولا الجمهورية. عاملين ايه؟ عايزين يتحركوا شوقا انه يطلع على المنصة
1: بسرعة.
0: ليه؟ لما ينتظر
1: نعم.
0: الولد الثاني هيطلع يعمل ايه؟ يرقص فضايح.
1: لا
0: مش عايز يطلع.
1: صح.
0: يا ليتها كانت القاضية مش لما خد كده
1: ما أغنى عني مالي
0: هلك عني سلطاني حد يرحمه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة 70 ذراعا فسؤنه كان لا يؤمن بنا ولا يحض على طعام فليس له اليوم هنا حبيب ولا طعام إلا من غسلين اللي عوصلت أهل جهنم والعياذ بالله لا يأكلوا إلا الخاطئون. مش ده كلام الله؟
1: نعم
0: هو ده الوعد الحق.
1: بس بتيجي يعني معلش هنرتكس في الواقع تاني
0: ارتكس
1: تيجي تكلم ناس لك يا عم استغفر ربك اعوذ بالله افتح الشبابيك يا عم شوف الناس ريحه حلوه هو كله نار وعذاب واخر ربنا غفور رحيم يا مولانا وبعدين هيعمل الله بعذابنا ربنا يعني
0: شوف في قلب حي
1: قل ما يصنع الله بعذابكم يعني هيعمل ايه بعد
0: في قلب حي وقلب سقيم وقلب ميت. القلب الميت ماتت ادوات الاستشعار عنده فيرى ان الرسول شاعر وكاهن وساحر
1: دول الكفار بقى يعني
0: بقى تمام
1: سليم
0: حلوة. ابو قلب مريض بقول لك ايه انا زي الفل والشركه ما بتاعتي شغاله ما كنتش هدفع رشوه للمعالي مش عارف ايه بقى تمام ده غلبته الدنيا وناسي المنعم وشاف النعمه وظن انه ان لم يدفع الرشوه لن ياخذ هذا العمل والله لو كانت من رزقك لاتت لك على ظهر عدوك
1: هو ما عندوش يقين ولا ما عندوش إيمان ولا إيمان ولا
0: سخين من إيه؟ اليقين مقطوع.
1: الله أكبر.
0: حبل اليقين مقطوع. الصالحين كانوا يخرجوا لصلاة الاستسقاء يا معاهم شماسي شمسية يا معاهم الإناء اللي يجيب في المية والأرض والسماء ليس فيها سحابة.

0: من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فيبكي الحبيب صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: حسبك حسبك ابن مسعود. يعني إذا عايز يسمعه من غيره عايز يسمعه من غيره. والحسن البصري يقول بفضل الله أدعو الله وأرى يد الله تكتب الإجابة. إيه الرقية؟
1: الله أكبر يقين.
0: أقرأ القرآن على ابن مسعود فحفظته وتلميذه.
1: نعم.
0: ولما ترقى بي الحال كأني أسمع الرسول يقرئه ابن مسعود.
1: يا سلام.
0: فلما ترقى بي الحال صرت كأني أسمع جبريل يقرئه رسول الله.
1: نعم. الله أكبر.
0: ده فلما ترقى ده
1: مرتبة عالية أوي.
0: شوف
1: إذا شغلك كبير.
0: شوف يا نفس أخلصي تتخلصي.
1: أخلصي
0: تتخلصي.
1: تخلص في ماذا؟ تتخلص من ماذا؟
0: أخلصي في العمل لله.
1: أيوة.
0: تتخلصي من كل الموبقات اللي بتشدك لتحت.
1: جميل ممتاز. إذا في ناس في الأرض في المحشر يوم هيبقوا آمنون من الفزع وفي ناس هتبقى
0: خوفوا في الدنيا وأوذوا في الدنيا وإلى آخره.
1: طب اللي عايز يلحق بهم من من من في هذا الركاب من الدنيا
0: حلو
1: ماذا يصنع عمليا؟
0: عمليا يجدد توبته.
1: من ماذا يتوب؟ من ماذا هو مسلم؟
0: لا يا ابن الحلال أولا هذا التقصير الذي يتم يا ابني الوجبة بتاعت الجسد بتاع الأكل بتاخد منها كم دقيقة؟
1: ربع ساعة مثلا تلت عشر دقائق ربع ساعة.
0: لا مش في حد بياكل في ربع ساعة.
1: عادين ناكل ساعة. ما أنا بقليلها شوية عادين ناكل ساعة مولانا.
0: حلو خليها نص ساعة.
1: خمس وجبات ثلاث وجبات في اليوم بتاع ساعة ونص ولا ساعة.
0: حلو خليها زيد نصف ساعة.
1: نعم تمام.
0: وجبة الروح ثلاث دقائق بين الصلاة. صح؟
1: صح.
0: طيب ولا تدوم من إيه؟
1: صح.
0: وبعدين توبتنا تحتاج إلى توبة.
1: فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل
0: أي الله. صلاة اللي قضيت ما لا لا ما شكلها؟ قال صلوا كما رأيتمون أصلي. ها مجنون ليلى ماذا صنع؟
1: مع الكلب ولا
0: مع الكلب؟ تدري الكلب طالع من بيت ليلى جيل وراه
1: الكلب.
0: عشان يلمسه مأمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارة وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار حر خيس.
1: تمام.
0: فجيل ورا الكلب مر على جماعة على يصلون العصر.
1: نعم.
0: لمحوا.
1: حلو.
0: فلما هرب الكلب إلى البرية ولا الصحراء عاد فكانوا خلصوا صلاة. قال يا قيس هل وصل بك الجنون إلى هذا تجري وراء كلب ولا ترى تصلي معنا العصر؟ قال يا قوم أعيدوا صلاتكم.
1: لما؟
0: قالوا لما؟ قال والله أنا لما لأني أحب ليلى وأحب الكلب الذي خرج من عندها ما رأيتكم وأنتم تصلون بين يدي الله ورأيتونا نجري وراء الكلب.
1: يا الله يا الله هو مشغول بحبه للكلب.
0: فقال لهم لو أنتم مشغولين بمحبة الله زي كده ما كنتوا تشوفوني.
1: وده مش مجنون وده هم اللي مجانين.
0: ما هي كده. فسبحان الله
1: ترانا مقصرين في هذا الجانب مع الله عز وجل
0: وطال تقصيرنا.
1: نقول كده ما تيجي نخطف الظهر ما تيجي نخطف العصر
0: كده رحنا منها للاسف مش رحنا بها
1: ونصلهم كلهم قضى مع بعض.
0: ويرد ده ايه ده جزء من العباده.
1: صح
0: ده جزء من التكوين. كم من مصلي والصلاه مردود عليه.
1: طب مش ربنا يتجلى للخلائق يوم القيامه اللي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم؟
0: لا. الا الاركان إلا حقوق العباد نمرة واحد.
1: نعم المعاملات موضوع تاني. العباد نتكلم بالعباد
0: ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال الصحابة ما أخرج مجموعة جماعة الصحابة لا يرون أحدا يخرج من الملة إلا بترك الصلاة.
1: الموضوع خطير يعني مش
0: يعني أبو بكر لما جهز يعني. أحد عشر جيشا تحت القيادة العامة لخالد كان بيحارب من؟
1: من الزكاة
0: وقال له اللي يفرق
1: بين الزكاة. لما نعي قالا ومن يفرق بين الزكاة والصلاة
0: صح
1: لجادلتهم على منع.
0: وبعدين كان شيخنا الله يرحمه يقول ولا مولانا المجتمع يعمل ايه في الذي لا يصلي؟ قال ياثم كله رزا لما تجيبه تستتيبه ما تابش تقيم عليه الحد وخارج عن الملة.
1: الله اكبر
0: انكر الصلاة. هو شوف يقول لك اصل مولانا هو ايه كسلان عن الصلاة. كسلان وقت وقتين يوم يومين 30 سنة
1: لا
0: 30 سنة مستقبل
1: صعب
0: أهبل البعيد.
1: طب نود رسالة فضلتك تذكره وتذكرنا بها من توبة
0: أقول يا ولدي إن الله عز وجل أمر

0: لك أوامر ونهاك عن نواه فأتمر بما أمر الله وانتهي عما نهاك الله تصل إلى بر السلامة إن شاء الله وتركب في سفينة النجاة. وما يعني أجملها من سفينة هي الكتاب والسنة ورسولنا هو قائدنا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك
0: وأحسن بارك
1: الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضلتك.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا
0: الله.
1: بارك سيد الكريم حفظك رب وبارك. شكرا إلى عدين وضلنا القوم جديد. شكرا لكم.
2: تجربة جديدة علي أبغى متسوقة جدا للقاء
3: مجرد أني نخرج من العمل
2: تعدى حدود
3: من كل حدود مع الأشخاص الآخرين
2: صديقي العمل يعني.
4: من استغنى برأيه فقد خاطر بنفسه ومن لم يشرب من بئر الاستشارة سيموت عطشا في صحراء بالاجتهادات.
2: نبدأ أبو سيف. اليوم مشورة اليوم تتحدث عن كيف يكون مصدر رزقك ومصدر ألمك.
4: المشورة مأخوذة من المشاورة، المشاورة هو التلويح باليد وكأن الإنسان يطلب التوجيه ويطلب الرأي.
2: الحديث عن العلاقات في بيئة العمل حديث ملتهب وملتبس كثيرا. احنا نقضي 8 ساعات يوميا، بالتالي ثلث يومنا يروح للعمل، ثلث حياتنا أيضا تروح للعمل. فالحديث عنها ليس حديثا عن مفضول، وإنما حديث عن شيء مهم جدا يهم كل إنسان يريد أن يعيش بانسجام ومع الآخرين بالسلام. الناس ينقسمون في العمل في عملية التأثير إلى مجموعة مستويات. دائما الإنسان الحاضر المتفاعل نجد أنه مبادر. إيش معنى المبادرة؟ المبادرة تعريفها فعل ما هو مطلوب قبل أن يطلب. هذه المبادرة فكرتها بسيطة جدا، يعني في علبة موية مرمية في المكان وبيجونا ضيوف، لا لازم احنا ما نقول والله هذه مسؤولية عمال النظافة، مسؤولية العلاقات العامة، مسؤولية، لا انا على طول ابادر واروح اشيلها، لان من المطلوب ان احنا نشيلها، من المطلوب ان يكون مكان جميل ونظيف. فان طلب منك فانت مأمور، لسه مبادر.
5: لما كنت موظفة لا كنت أسوي من نفسي كثير أشياء، كان في زميلات معايا ينتظروا الأوامر وفي منهم اللي طنشوا وفي منها اللي تبادر من نفسها، في كذا فئة يعني معايا اختلطت معهم.
2: ذلك المبادرة لها مجموعة مستويات ينقسم الناس فيها إلى 6 مستويات، ودي أقولها. قيم نفسك وقيم نفسك. أول مستوى مستويات المبادرة يسمونه مستوى الشكن، مستوى الدجاج. الدجاج تحط له يأكل، ما تحط له يسولف ما عنده شغل. بعض الموظفين وحتى في بيوتنا هذا النوع هم الذين ينتظرون الأوامر ما يسوي شيء.
6: أنا شخص أنتظر الأوامر تيجي عشان أنفذها.
2: المستوى الذي أعلى من هم الذين يسألون عن الأوامر. نرجع لنفس المشهد، احنا قاعدين نشتغل في البيت. شفتوا طبعا دول يقهروني، أنا بالنسبة لي يقهروني أكثر من الأولين، بس هم أحسن من الأولين، بس أنا أنقر منهم. وإحنا نشتغل وإحنا نشتغل وإحنا نشتغل، يجي واحد يقول لك نفزع. لا يا شيخ، لا طال عمرك اجلس. هم الذين يسألون، يجي للدوام يجي للعمل يقول ما في شغل، ما في اجتماعات، ما جاكم إيميل، مدير ما يبي شيء، يعني فك وفك، يعني أهم شيء متخلص. هم الذين يسألون عن الأوامر.
7: أنا شخص مبادر وأنا شخص عندي روح المبادرة.
2: طيب من الأحسن منه؟ هم الذين يقترحون، يجي يقول لك ايش رايكم نسوي كذا، فيقولون له لا، يقول احسن، بس عنده روح يبغى يبادر، ودي يسوي شيء. هم الذين يقترحون الاوامر، ايش رايكم نسوي، فان وجد موافقه والا انسحب. احسن منه هم الذين ينوون، ويجي يقول لك مو شاورك، ويقول لك انا رايح انا ناوي اسوي. تجي الله يحييك، من جاي انا رايح بدونك. هو احسن اللي قبله، اللي قبله يقترح اذا جيت معه ولا وقف، هذا يقترح لكن على مستوى النيه، بتجي ولا بروح. هذول مستوى. نبدا الان ندخل في المستويات الفاخره والنادره في المبادره، ندخل لهذا المستوى. طيب احسن منه اللي ما يقولك انا ناوي ولا انا مقترح ولا شيء، هم الذين يفعلون ثم يخبرون النوع الأحسن منه، وخيرهم جميعا الذين يفعلون ويكتمون. هذا أفضل واحد سوى الشيء، مع مرور الأيام نكتشف أنه هو اللي مسويه. أمثال هؤلاء نوع نادر جدا، لأن بدينا نفقد أشياء. ليش هذا محيوس؟ من كان يصلحه؟ كان عبد العزيز اللي كان يسويه، وهذا من اللي كان يجيبه؟ هذا عبد العزيز. وين الشاهي الزين مدري إيش اللي ما عمرنا سألنا أصلا كيف هو يوصلنا بهذه الطريقة؟ عبد العزيز. فإذا رحلوا بدينا إحنا نتكلم عنهم، هم الذين يفعلون ولا يتكلمون. اثنين، قد أحاول أن أبادر وأجي أشيلها ولا أعرف أشيلها وكبها. ولذلك القاعدة المهمة جدا في المبادرات أن تبادر ما دمت قادر.
8: إذا احتاجني في شيء
7: على طبيعتي، ما عندي صعوبة، ما يحتاج نقل الأخبار.

0: بادر، هذا الشرط. إذا كنت قادر ما تعرف للشغلة لا تبادر، لأنك بتسويها تطلع غلط وبتصير عكسية عليك. أنت كنت تبغى شيء كويس صارت عكسية عليك.
1: يعني أنا في مرة من المرات بادرت لأحد من الأصدقاء، فكانت المبادرة أذية بالنسبة لصديقي.
0: دائما في المبادرات اسأل بالضبط وش المطلوب، وارجع للقيد الأول، بادر إذا كنت قادر، لأنك إذا ما كنت قادر ستكون مبادراتك سلبية. وإذا الكثير من حالات الشلل اللي تصيب المصابين بعد الحوادث هي مشكلة كثير منهم اللي جاي ساعدهم ساعدهم غلط. بادر إذا كنت قادر.
2: أنا شخص أبادر على قد معرفتي، إذا أقدر أبادر أسوي، إذا ما أقدر أنسحب.
0: بادر إذا كنت قادر، لأن بعض المبادرات خاطئة وبعضها قاتلة، بعضها مكلفة.
3: من الأشخاص اللي إذا ما أحس فيني القدرة أو مو قادرة على الشيء أنسحب من الأساس. كانت في مرة من المرات إنه كنا في بيئة عمل، وللأسف واحدة داخلت أيامها تذكر الموقف، وجت واحدة كانت فعليا مو قادرة تبادر في الموضوع، بس هي فزعت من باب حمية للموضوع، للأسف جابت العيد في الموضوع. فأخذ درس من يومها فعليا، إذا ما أنت قادر لا تبادر فعليا.
0: إذن إحنا قلنا أنت بتكون مؤثر في بيئة العمل، عندك مجموعة من الأدوات، منها أن تكون مبادرا، حضور مع تفاعل. طيب أي بيئة عمل تتعامل مع المبادرات بمبدأ افعلها أنت، بيئة عمل لا تنمي المبادرات. يصير واحد يخاف كل ما جاء فكرة تدبس بها، فيقول ليش أنا أوجع راسي، خلاص ما بلاش مبادرات. هذا واحد. اثنين، بيئة العمل اللي ما فيها وضوح احنا وين رايحين، ما حد يقدر يبادر، خاف أبادر أطلع غلط. ثلاثة، بيئة العمل اللي ما تطبع الخطأ، يعني الخطأ مو طبيعي ويا ويلك وأنت مسؤول وبيخصمون عليك وما في مدير يساندك ولا يحميك ولا يقف أمامك ولا يقف خلفك، هذه بيئة عمل لا تحفز على المبادرات. بيئة العمل التي لا تدفع للابتكار والإبداع، بيئة لا تحفز المبادرات، لأن المبادرة فكرتها أصلا غالبا تأتي خارج رحم الهياكل الإدارية والأنظمة، فيطلع كذا ويجيب لك مبادرة. فاللي عنده عقلية نظامية جدا ومتحجرة وروتينية لا يقبل مثل هذه المبادرات. في نوع من الناس الحضور غير المتفاعل، اللي هو من السلبي، سواء في بيته، هو جالس في بيته ودائم في بيته، وأنا إنسان بيتوتي وأنا ما أطلع وأنا دائم مع عيالي، بس أنت دائم في الملحق أو في مكتبتك أو كذا، ولا أحد يقربك ولا أحد، فهذا الحضور سلبي. أبوهم عندهم بس ما يشوفونه، أمهم عندهم بس مشغولة عنهم. وهذه من الإشكاليات الضخمة، أن يكون عندنا حضور مع عدم تفاعل، وهذه سلبية، هذه سلبية.
2: أنا بالنسبة لي أعتبر شخص حاضر غير متفاعل، بسبب أنه إنسانة أخجل، مو بإنسان اجتماعية، فإني أستحي أني أتكلم، فإني أنطوي على نفسي في بيئة العمل وما أتفاعل.
0: تجي في بيئة العمل أول من يحضر ما عنده بصمة، أوه ما شاء الله تبارك الله، ويروح في التفاعل عدم تفاعل، ويتدسدس ولا يبغى شغل ولا يبغى مهام ولا يبغى ولا يستجيب بسرعة، لكن حاضر، ما تقدر تخصم عليه، ما تقدر تعطيه انذار، ما تقدر، ما في شيء، لكن حضور سلبي، حضور سلبي.
2: هذا الشيء طبعا أكيد مو بصح اللي قاعد أسويه، بس أني قاعد أحاول قدر المستطاع أني أحاول أغير من هذا الشيء وأطور من نفسي لأصير شخص حاضر متفاعل.
0: النوع الثالث هو الذي يغيب عن بيئة العمل أو عن البيت لكنه يتفاعل، يتفاعل. فلسفة الحضور والغياب في العمل موجودة في كل بيئة عمل. ثمة أناس يتحملون أعباء أكثر من المطلوب منهم، وخذها قاعدة، كل إنسان يشيل شغل غير شغله لوجود إنسان آخر مقصر في شغله، بس أنا لأني أشعر بالمسؤولية ما راح أترك، ما راح أقول أنا وهو، لا، راح أناظرها وأقول إحنا نحن، أشوفها نحن، أشوفها فريق عمل واحد. فطبيعي جدا الحضور والغياب فلسفته أني أنا أكون حاضر ومتفاعل، بمعنى أي تقصير فأنا أتفاعل لردم فجوة هذا التقصير، فتكون بهذه الطريقة. فهو مثلا أخذ إجازة عن العمل، بعض الناس إذا أخذ إجازة لا يتفاعل، يغيب عن العمل ولا يتفاعل، يحط في الواتساب إجازة ولا يدخل الجروبات ولا يرد على إيميلات ولا يرد على اتصالات ولا يقول أنا من حقي. سؤال، حقه ولا بحقه؟ نظام حقه، أخذ إجازة خلاص. بس هذا النوع المهمل هذا مضيع للأمانة، مضيع للعمل.
3: هذا من أسوأ أنواع الناس اللي ممكن تواجهها في حياتك. مصيبة على مصيبة، يعني ما أقدر أشرح لك أكثر من كذا. فعلياً هم عائق لأي شغل نحطه فيه.
0: ليه؟ لأن أحياناً حتى في عن بيته يقول لعياله وزوجته ترى أنا بسافر بطلع مع ربعي، لحد يكلمني، لحد يزعجني، لحد يتصل علي. هذا مضيع لأمانته ومسؤولياته. أفضل من هو الذي يغيب ويتفاعل، يرد قد ما يقدر بدون أن يزعج نفسه. إن لنفسك عليك حقه. لكن أحياناً بيئة العمل في أشياء ما يعرف لها أنت، أحياناً معلومة واحدة تسهل على الآخرين. هذا الإنسان اللي يتفاعل حتى في غيابه في العمل أو يتفاعل حتى في غيابه عن البيت، هذا إنسان مسؤول في بيئة العمل لسانه حالي ويشتغل ولو أنه مجاز. تقول له أنت يا أخي ما أخذت إجازة، فيقول لك نعم أنا أخذت إجازة، ولكن تقول هذه إجازة رسمية، يقول لك نعم من يموقع عليها؟ موقع عليها أكبر مدير عندنا، هو اللي معطيني الإجازة. ولكن لسانه حالي يقول إن أعفاك المسؤول لا تعفيك المسؤولية. من حقك إذا أنت أخذت إجازة في العمل أنك ما تتواصل، من حقك، ترى من حقك أنك ترجع ترتاح عشان ترجع لبيئة العمل من جديد وعندك طاقة متجددة. إحنا ما نتكلم عن أنه يجب أن تفعل ذلك، بالعكس إحنا نقول غلط أنك تفعل ذلك، غلط أنك تنغمس في إجازتك في العمل. إحنا نقول في شغلات ما ينفع لها إلا أنت، لا تركب راسك تقول خلاص أنا في إجازة. ولا لو كان هذا عملك الخاص، بزنسك الخاص، لا يمكن أن تتعامل بهذه الطريقة. ثمة شغلات ما ينفع لها إلا أنت، ثمة شغلات ما يعرف لها إلا أنت، ما تأخذ من وقتك كثير. إحنا ما قلنا راجع رسالة الدكتوراه، إحنا قلنا هذا الباسورد مثلاً، ولا كيف ندخل على الإيميل، ولا فلا المعاملة هذه عند مين، وكيف نتابعها وكيف نكملها. بس شغلات بسيطة، اللي يشعر بالمسؤولية هو الذي سيفعل ذلك. في شيء اسمه أمانة أنت لازم تؤديها.
3: إن أعفاك المسؤول فلا تعفيك المسؤولية. طبعاً هذول الناس من أفضل وأجود الناس اللي ممكن تقابلهم في بيئة العمل. حس المسؤولية عندهم موجود حتى لو كانوا غايبين، يساعدوك كثير في مجال الشغل، أنك تطور شغلك، تطور للأحسن للأفضل. أتمنى إن شاء الله أن أنا أكون زيهم يوم من الأيام، أتمنى أكون هذا الشخص بإذن الله.
4: صراحة أوافق هذا الشيء، بسبب أنه إن كنت مثلاً أنت مسؤول عن شيء وضبط عنه، لا تنسى أنه في مسؤولية أخرى، تحاول أنك تكون قد المسؤولية.
0: نفس الفكرة في العمل، نفس الفكرة في البيت، أنت وإن غبت يجب أن تكون مسؤولا فقط. أعطيك مثال بسيط جدا، يعني واحد خربت عنده الثلاجة في البيت، ولما زوجته تتصل عليه تقول له ترى الثلاجة خربانة، هل الرجل المسؤول يكتفي بقول أنا كلمت شركة صيانة وقال أعطوني موعد بعد 3 أيام وإن شاء الله بيجونا؟ سوى اللي عليه، بس هذا ليس نفس المسؤول أبدا. ما في أحد يسوي كذا ترى، ومن يفعل ذلك يلام. طيب ليش؟ ثمة شيء فوق أدوار المسؤول وهي المسؤولية. راح دبر حالك، تروح وتسوي وتجيب وتجيب عامل، تجيب على حسابك ثلاجة أمك، دبر حالك. لا نفعل ذلك في بيوتنا، ويجب أن لا نفعل ذلك أيضا في أعمالنا. الوفاء في العمل الأصل فيه أن مردودة على الإنسان، بركة في عمله، سمعة بعد رحيله، يخفف عليه الحساب يوم القيامة. لأن كل هذولا يصيرون خصومك، يعني العميل خصمك، الزميل خصمك، المدير خصمك. فلماذا أنت تدخل في معركة مهما كسبت فيها ستخسر لاحقا؟ فترفع شعار الوفاء أصلا شعار الوفاء لأجل نفسك، لأجل أن تعتق نفسك، لأجل أن تقلل الأعباء عليك، لأجل أن لا يكون لأحد، ما أقول منه، ولكن لا يكون لأحد معك خصومة ولا غرم. وبالتالي إن كان العمل لا يستحق الوفاء، فحياتك وآخرتك تستحق الوفاء. فبيئة العمل هي بيئة قائمة على فهم فلسفة الحضور والغياب.
3: أنا في عندي موظفين تقريبا حاضرين ومبادرين. لما يكونوا حاضرين في المكان ما شاء الله يبادروا يشاركوا ويعطوني اقتراحاتهم أفكارهم، واستفيد منهم أنا طبعا فعليا.
0: بالمناسبة ترى كل حاضر متفاعل كل حاضر متفاعل في عمله يجب ألا يكون مضيع ومهمل في بيته، لأنه مركز في عمله وناس عياله. وكل إنسان يطلع في رحلته ويروح ويتفاعل مع أهله ولا مع أصدقائه يجب أن لا أيضا يهمل بيئة العمل. هذه الموازنة، هذه الثنائية، ثنائية ممتازة لفهم فلسفة الغياب والحضور، وأن تكون أكثر ألقا وتألقا في بيئة العمل بإذن الله تعالى. دائما ضغط العمل، اسأل نفسك مجموعة من الأسئلة، راجع على طول، ارجع كذا شوي وهدي، ليش أنا مضغوط كذا؟ أشغال أشغال أشغال، إما عندي مشكلة في إدارة وقتي أو إدارة المهام اللي علي أو إدارة التخطيط حقي، ما خطط بشكل جيد، أو إدارة النتائج، مستوى رضاي. بعض الناس ترى مشغل روحه، متطلب للكمال، فتلقاه يعيد يعيد يعيد ويزيد يعيد ويزيد، هذا اللي يسبب له ضغوط عمل بشكل قوي جدا. ضغط العمل مشكلته الحقيقية أن نكون بيوتنا مثل مكبات وسلة مهملات لهذه المشاعر، هذا واحد. اثنين، يعني من المشكلات أن أصلا التربية قائمة، التربية، الحب، تمثيل العلاقة قائمة على الوقت. ما تعطيني وقت ترى، ما أنت ما في بيني وبينك قصة، ما في بيني وبينك ذكرى. ضغط العمل مدار الضغط على الوقت، ضيق الوقت لما يضيق عليك وتأخذ هذا الوقت من وقت أبنائك وتنقل عملك إلى بيتك وتشتغل في بيتك، ثم تطالب الآخرين أنهم يرحمونك ويتفهمون، وأنا قاعد أشتغل من أجلكم، وأنا وأنا وأنا وأنا، طب أنت ارحمنا، طيب إحنا لنا حق، إحنا نبغى وقت، نبغى شعور، نبغى حضور، نبغى اهتمام. أنت تقاتل من أجلنا لكن إحنا أكثر المصابين، أنت تسافر من أجلنا وإحنا أكثر المغتربين، مو بنت. هذه الإشكالية التي لا يجب أن تغيب عنها.
1: صراحة أنا أشكر الأستاذ ياسر الحزيمي، علمت أشياء جديدة اليوم.
2: أنا بعد المشورة اللي سمعتها اليوم أحاول أني أصير شخص حاضر متفائل.
1: هذه المعلومات لازم الكل يتعلمها صراحة.
5: إذا احتاجني في شيء
2: كن على طبيعة،
1: ما عندي صعوبة
2: إنه ما يحتاج نقل الأخبار.

0: سؤالي لك هو كيف أحاول أصحح أخطاء ارتكبتها في علاقة عمل، وهل دام أنا مرتاح مثلا في علاقة هذا العمل وأشوف أخطاء من الطرف الثاني، هل صح علي أني أتغافلها وأتجاهلها، ولا لازم أوقف عند حده مثلا وأعترض على الشيء اللي قاعد يصير؟
1: طيب شكرا لك، سؤالك من شقين. الشق الأول، أنا كيف أصحح الأخطاء؟ دائما الأخطاء اللي إحنا نقع فيها هي أحد أمرين، إما أخطاء متعلقة بالقيم أو أخطاء متعلقة بالسلوك. الأصعب هي الأخطاء المتعلقة بالقيم، أن الناس تشك في قيمك، تشك في نزاهتك، تشك في مصداقيتك، تشك في، وعندها أسبابها، لكن دائما تحسين الأخطاء المتعلقة بالقيم يأخذ وقت طويل، لأن الصورة الذهنية أخذت عنك أو حكم أخذ عنك، يحتاج شيء طويل علشان أنت تغير هذه النظرة. تعامل مع الأخطاء كما تتعامل مع ضرب المسمار على جدار خشبي، وهذه هي المشكلة. بعض الناس في العمل وخارج إطار العمل يجي يتعامل مع الأخطاء أني أنا إنسان غضوب، إنسان عصبي، إنسان حشري، ولكني أعتذر. اعتبر كل خطأ مسمار، اعتذرت شلته، أنا آسف، ما في مسمار، الحمد لله. أخطيت ثانية، مسمار، آسف آسف آسف آسف آسف. ليش زعلانين؟ أنا قاعد أقول آسف. نعم لا يوجد مسامير، بس الجدار كله ثقوب الآن، الأثر اللي في الذاكرة اللي تركته أنت، أنت قاعد تتأسف، بس أنت قاعد تسجل تاريخ بيني وبينك سيء إلى أي مدى يمكن أني أتحملك. وبالتالي يبدأ الناس يتحاشون الإنسان السلبي، يبدأ يتحاشونه، يتحاشى الإنسان اللي المؤذي. إذن لا تترك في ذاكرة زملاء العمل ولا أصدقاء الحياة ولا أفراد الأسرة إلا ما تتمنى أن يذكرونه بعد رحيلك. أنت إيش تبغى يقولون عنك إذا رحت؟ هل إحنا نقدر نمسك أنفسنا ولا تظهر مشاعرنا؟ الجواب نعم. الواحد لما يركب في سيارته مع أبناء مثلا زعلان، قاعد يتكلم، اسكتوا لا تسوون كذا، أنتم كذا، وتأخرتوا علي، وأنتم كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فجأة يرن جواله مديره في العمل، هلا والله كيف حالك، بهدوء بابتسامة، رغم أن مشاعره كان غضبان ومستاء، أنه يتكلم بلباقة وبهدوء وابتسامة وإيجابية وكل شيء. الإنسان عنده مشاعر وعنده سلوك، السلوك مثل اللمبة، تقدر تطفيه تقدر تشغله على طول، يطفي على طول يشتغل، لكن المشاعر مثل المروحة، سكرها بعدين تقعد شوي بعدين تهدى، مو زي النور. فالمطلوب منك ليس أنك تغلق مشاعرك مثل النور، لا، مشاعرك ستبقى، الأصل أني هذه المشاعر أضبطها وسلوكي أتحكم فيه. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يفصل ولو فصلا بسيطا، وإن كان شاقا وإن كان متعبا، لكن احنا نرجو الكمالات. هل أستطيع أني أغير نظرة الناس تجاهي في العمل؟ نعم، بطريقة الامتناع والالتزام. امتناع والالتزام بس، شو فكرة الامتناع والالتزام؟ الامتناع عن كل شيء يؤذي الآخرين، والالتزام بكل شيء مفيد للآخرين مفيد للعمل. إذا احنا اشتغلنا على الالتزام والامتناع احنا قدرنا نغير صورة ذهنية، لكنها تحتاج إلى وقت طويل حتى نستطيع أن نغيرها بإذن الله تعالى. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، جزء من سؤالك الثاني، أنا كيف أتعامل مع الناس اللي عندهم أخطاء تجاهي أو السيئين؟ شوف، عندنا ثلاث استراتيجيات في التعامل مع زملاء بيئة العمل أو ربما الناس اللي في أسرتنا. أول شيء، حاول أن تتجنب في غرفة إذا رحت لها كلامهم سلبي، يسخرون منك، يتنمرون عليك، يهزؤون، يشككون، أيا كان، طيب لا تروح. طيب في ناس ما يقدر تتجنبه، هو معك، قد يكون في بيتكم، قد يكون في مكتبك، قد يكون في قاعة دراسية معك، فتجنب فتح الملفات اللي تسوي هذا الشيء. إذن تجنب من يثيرك أو تجنب ما يثيرك. إذن هذه الفكرة الأولى. طيب إذا ما قدرت كل ما جينا زملاء عمل يسولفون عند الموضوع اللي يقهرك. أبدأ أروح للنقطة الثانية اللي هي بعد تجنب ما قدرت أروح غير. تجنب غير. الغير أني أحاول أسوي تغيير نفسي، أني ما تكبر، الله أكبر، ما تهمني ذا الأمور، ما كذا ما كذا. طيب ما قدرت ولا قدرت أغير الطرف الثاني لأني كلمته قلت له تكفى هالمواضيع تكفى لا تفتحها، والله أنك أغلى عندي من هذه الأشياء. ننتقل رقم ثلاثة وهي تقبل. إيش معنى تقبل؟ أرضى بخشمك ولو هو عوج، أرضى بالأمر الواقع. بس أنا علشان أتقبل ولا أسحق أنقهر لازم أعمل حاجة اسمها التسامي. التسامي معناها أني أجلس في هذا المكان اللي قاعد يؤذني فيه وأربط هذا الصبر بهدف لي، كأن أقول مثلا أني أنا سأكون صبورا أبغى الأجر من الله سبحانه وتعالى، فكل ما سوى شيء أحسني قاعد أكسب، فتقبلي يكون كويس فيزداد عندي التقبل. أما التقبل بدون أهداف شخصية بيجي يوم وتنفجر. إذن هذه بعض الاستراتيجيات اللي إحنا ممكن نعملها، إن شاء الله أني أجبتك بطريقة كافية إن شاء الله. شكرا.
2: استفدت من مشورة اليوم أني أبادر على قدر استطاعتي، أني ما أبادر وأنا ماني بقادرة. استفدت كمان أني أصير شخص حاضر ومتفاعل بحيث أنه يصير لي وجود في العمل، إذا أنه اختفيت عن عملي أنه يصير الناس يفقدوني.
1: طبعا تقصير المرأة أخطر لأن أدوارها في البيت أكثر وحاجة الأبناء لها أكثر، وتقصير الرجل أكثر لأن أدواره برا البيت أكثر. والمطلوب هو الموازنة، الأب ينشغل والأم تنشغل. طيب كيف إحنا نوزع الأدوار؟ كيف يكون حضورنا كثيف جدا مع أبنائنا، وكيف يكون غيابنا غياب مسؤول؟ معنى حتى وأنا ماني بحاضر بجسدي لكن حاضر بأفكاري، حاضر بدعائي، حاضر بسؤالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
1: شيخ علاء، ليه ما بترد على المنتقدين؟
0: الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
1: أنا بحس الناس مؤخرا بدها الجميع ويسقط،
0: لا يعيبون إلا على من وقف بجانب غزة وسوريا والسودان.
1: والله إن إحنا خذلناهم بكل الطرق.
0: مش أنفلوا، أكفروا به.
1: أنت لا تكره الكافر، أنت تكره كفره.
0: اللي قاعد بصيبته بسقطوك لك وقت مع غزة.
1: نفسي بكرة الإبادة توقف، بكرة.
0: للغبار الذي على أقدام أولئك الذين ينافحون عن العقيدة نضعه كحلا على أعيننا وعائلتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير، بحلقة جديدة من لعله خير. ضياع ليانا بدي والشيخ علاء جابر اللي مكسر الدنيا.
0: استغفر الله.
1: الله يحميك يا شيخ، شو منحبك والله.
0: الله
1: حلقة اليوم يا شيخ أنا محضر لك كم من سؤال. أول إشي لازم الناس تعرف إنه يا إخوان أنا كنت جاهز أصور لعله خير من كثير زمان، بس الشيخ صار مشغول وإدارة أعماله مش ملحقين عليه، مش ملحقين شيخي.
0: يعني أنا يعني انشغالي في الرسالة والدعوة والله ليس إلا.
1: طبعاً إحنا كثير مبسوطين أول إشي للي أنت وصل له. بعرف إنه أنت بتحبش حدا يمدحك ودائماً بتسكتنا، لكن إحنا مبسوطين جداً جداً جداً من كل إشي صاير معك مؤخراً يا حبيب قلبي. أنا كنت محضر كم من سؤال، خلينا نرجع على لعله خير وندخل الناس معانا بالأجواء. بس مؤخرا شيخي احنا شايفين قديش الرسالة قاعدة بتوصل، قديش الناس اخيرا حبوا انسان بدجداشه وبلحيه.
0: الحمد لله
1: اخيرا صار في قبول، اخيرا صاروا يعرفوا انه الامور مش بس يسر. في ناس بنتقدوا اليسر، صار في قبول للناس طبعا بكلامك الجميل جدا والقريب من القلب كثير.
0: الحمد لله.
1: شيخ علاء، ليه ما بترد على المنتقدين؟ انا واحد من الناس كابسه معي، بضل اقول لك بدي اطلع يا شيخ، تقول لي مش وقتك، اقعد عاقل روب. ليه ما بترد على الناس اللي بتشكك بمذهبك، بتشكك بالعقيدة، بتشكك بالرسالة تاعتك؟
0: بداية أنا ما تعودت أن أدافع عن نفسي، أو خلينا نقول بداية فخور أن أكون في موسم جديد من لعله خير حتى نصل برسالتنا إلى جميع الناس
1: يا رب بإذن الله تعالى.
0: ثم يا ضياء يا حبيبي، ما تعودت أن أدافع عن نفسي. في النهاية الله عز وجل يمدهم في النعم، يتجلى عليهم بالعطايا، يستر العيبات، يغفر الزلات، وحكوا اتخذ الرحمن ولدا. الناس بتحكي حبيبنا النبي حنون عليهم، رؤوف فيهم، رحيم، يخشى على آخرتهم، بحنحن وبطبطب عليهم، وقالوا كذاب أشر. فأنا مش فاضي لمحمد وعبيد وشمس وقمر، مش فاضي.
1: بس الشيخ حلو الواحد يوضح مرات.
0: شوف يا ضياء، الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل لو رجعت إلى كل من هاجم العبد وقرأت التعليقات، وأنا بفضل الله ما حضرت ولا حلقة ولا فيديو ولا تبعت التعليقات، لكنه ينقل إلي، بتلاقي اللي بيعيبوا عليه أكثر من اللي واقفين معه. فأنا أقول يوم القيامة يبين مين الصح ومين الغلط، لكن بما أنك سألت فلا بد أن أفصح وأن أوضح.
1: طبعا
0: أنا العبد الفقير علاء جابر، عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنا أقلد الإمام الشافعي في مذهبه. لست صوفيا ولست سلفيا ولست إخوانجيا ولا أنتمي إلى أي جماعة، أنا محمدي. هل لأني محمدي تعيب علي ولا أنت لازم يكون اللي قدامك زيك أو هو عدوك؟ فأنا أقول هذا اللي قاعد بيهاجم في علاء وفي سين وصاد من العلماء والفضلاء والدعاة ومن يحملون الرسالة، نفسي أشوف مهاجم نتنياهو أو مهاجم واحد من أعداء الإسلام. افتحوا صفحاتهم كلها هجوم على شيوخ، فهذا يكفيك أنت تعلم من هو.
1: أنا شفت فيديو شيخي شباب بتنشد في مسجد، أنا شيء بتجنن، حكوا هاي الأنشودة على نغمة الأغنية الفلانية والشيخ علاء قاعد بسمع لها. ردك على هذا الفيديو بالذات اللي أنا والله العظيم ما شفت فيه إشي غير إنه شفت شباب أصواتها بتجنن.
0: بداية هذا الفيديو كان فيه إلي درس في عجلون في قرية اسمها عنجرة، حضر الدرس أكثر من 5000 شاب تقريبا، وسبحان الله في 2 من حفظة القرآن أصواتهم جميلة، شيخهم قدمهم ينشدوا بس، ولا إشي تاني صار.
1: وإنه الانشودة على نفس نغمة الفنان الفلان،
0: بس أوقف هو هيك قال. أنا ما بعرفش أغنية، معناته سامع الشيخ. معناته الشيخ سمع الأغنية. أنا والله ما بعرف على نغمة أغنية. قام فأنشد ثم يعني لو قلد لحنا يعني هل أخطأ أم أنه عصى أم أنه سرق اللحن؟ يا جماعة الموضوع فيه من البحبوحة والسعة. أنا ما بعرف إيش بده يصير. كان ترتيب من أهل الحي أرادوا أن يحتفلوا بي، فقام اثنين من حفظ القرآن الكريم وأنشدوا، لا موسيقى ولا طبلة ولا نط ولا حد غز حاله سيخ ولا حد ضرب حاله موس، يعني هم جماعة قاموا أنشدوا فقط ليس إلا. فلكن المتصيد يا ضياء بحكي لك يعني هو لن يرى خيرك لأنه يبحث عن الشر الذي فيك. يعني لو هو أصلع زي حالاتي وشاف شعرك حلو بقول لك يا أخي شعره أسود، فيعيب عليك لأنه لا يريد أن يرى أي شيء فيك خير، هو بدور على سقطاتك حتى يلمع. فأنا أرى أن غالب هؤلاء إما مغرضين يريدون أن يهدموا من يحملون الرسالة، أو أنا آسف حسودين يتسلقون علينا.
1: بحب أنك قاعد بتعطيني اللي أنا حب أسمعه كثير منا يا شيخ، بدنا نسمع كثير. شباب بيعرفوا أني أنا قديش قريب منك، بحكوا لي ممكن تخلي الشيخ علاء يوضح، بحبوك وهم مش مأمنين في الشغلات اللي قاعد بتطلع، لكن بس بدهم تبرير. تعرف أنا بحب شخص بس اطلع يعني هيك لو بده إياها بينك وبينه، طب اسأل لي عرف لي إلي لحالي. فأنا لا قلت لهم والله لا خليه يحكي لكل العالم الأشياء اللي أنا وياك عم نتساءل فيها. سؤال تاني، كان في ناس عندها انتقادات إنه هاي الأشياء اللي بتصير بالجامع، إنه كيف في أناشيد في جامع؟ أنا وياك فاهمين، أنا رحت على سوريا بزيارتي إلى إدلب اللي إن شاء الله في لنا حلقة لحالة رح نحكي عن زيارة سوريا أنا وياك. الجامع كانت ساحة للتعليم، كانت ساحة حتى كان في تيكواندو كاراتي. وضح للناس فكرة إنه عاملين الجامع ملتقى.
0: معلش ضياء، أنت شو قلت إيش اسمه؟
1: جامع.
0: جامع يجمع. الجامع كان ينحط فيه الأسير، يطعم فيه الأسير، يتعلم فيه الأبناء. وكان سيدي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود في المسجد اسمه الجامع، يستقبل فيه الناس. إذا في مشورة بين الصحابة الكرام وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمعهم في المسجد، فهذا اسمه جامع. إذا ما كان في خطأ وتنازل ومخالفة شرعية فلا بأس أن نقيم كل المحافل في المسجد. ما تقول الشيخ علاء قال حفلات، يا عمي محافل محافل يعني اجتماعات. إذا أنت مرقت من جنب اللغة العربية أنا ما دخلني، اسمها محافل. أنا لما يجي شاب بده يعمل إشي لابنه لأنه حفظ القرآن، شيخ علاء والله عاملين تكريم لابني، أنا مكتب على صفحتي تكريم. في واحد كتب احتفال، بيجي الشيخ اللي بدور على غلطة على عبد الفقير قال احتفال
1: بالجامع،
0: احتفال في الجامع. يا أخي ما احنا ما جبنا كاظم الساهر على احتفال، احنا ما جبنا مغني. أنا مش عم بنجيب عصاة ومضلين وأصحاب سقطات على المساجد، هذا اسمه حفل، وحفل معناها اجتماع، معناها تكريم، اسمه تكريم. لكن في واحد على صفحة من الصفحات كتب احتفال، فجاء المتصيد فأعجبته هذه وحط عليها بهارات هندية.
1: أنا بحس الناس مؤخرا بدها الجميع ويسقط، الجميع بيروحوا لهذا بيجيبوا له فيديو قديم، بيروحوا لهذا بيحكوا لك أصلا، ببحث وببعبش وتبعبش، يعني بلاقوا لك لحظة ابتسامة لحظة فرح بيجي بربطوها في لحظة غضب، يحكوا لك هذا نفاق وهذا مش صادق. شو أنا مرة طلعت مزحت مع الناس قلت لهم يا أخوان أنتوا بدكم الكل يسقط، مستعجلين، صبركم، كل واحد رح يسقط لحاله. بحس الناس مستعجلة، طيب الكل شراني الكل سيء فيش حدا فيه بذرة خير، لوين الناس بدها؟ هذا اللي بده الشيخ علاء يسقط وهذا يسقط وهذا يسقط، إلى أين؟
0: بدي أحكي لك كلام وأنا مسؤول عنه أمام الله، والكلام سأنقله عبر الكاميرا لمن يتابع لعله خير. لو لاحظتم من يطعن في مشاهير الميديا الذين يحملون آلام أمتنا ستجد أن جميع المغرضين والطاعنين والذين يعيبون، لا يعيبون إلا على من وقف بجانب غزة وسوريا والسودان، لا تجد أنهم يعيبون على من غاب عن هذه الساحة. نعم، فلذلك أقول كل من هاجمه أولئك الذين يدعون بالمشايخ وكان يقف في صف غزة فاعلموا أن ذاك الطاعن إنما هو أداة وسكين بيد أهل الباطل أرادوا أن يطعنوا فيها من ينشروا حال أمتنا لتستفيق الأمة من غفلتها. اللي قاعد بصير بدهم يسقطوك لك واقف مع غزة، بدهم يسقطوك لأنه شيخه ما وقف مع غزة والشيوخ منهجه ومذهبه كما يزعم ما وقفوا بجانب سوريا وألمها وصبرها ثم انتصارها، ما وقفوا، لكن الله وفق ضياء، وفق علاء، وفق سين، وفق صاد. هذا لابد حتى يظل منهجه بخير أن يطعن فيك فيبحث عن زلة قديمة لك. ومن منا ما أخطأ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن أنا نصيحتي لهذا المتابع، ما دام أنت عم بتشوف هذا بيطعن بس في العلماء والشيوخ والدعاة وأصحاب المنصات والصفحات، اللي وقفوا مع أهل الحق، اللي وقفوا وحملوا آلام أمتنا، معناته افهم أنه هذا يا عمي مغرض.
1: بس شيخ أنا بدي أزيد شغلي، بضل أحكي علاقتنا أصبحت في غزة كعلاقة الأم والأب. إمك وأبوك شو ما تقدم له أنت مقصر في حقه، شو ما تقدم له، شو ما تعطيه، مش بيحكوا لك إمك وأبوك إذا حسيت أنك أنت معطيهم حقهم فأنت بلشت تقصر، وهكذا ربنا عز وجل. إذا أنت حسيت أنه أنت عامل كل اللي عليك تجاه ربنا وأنا جاهز أتحاسب، بتخش بالتقصير. وكذلك أهلنا في غزة، والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو الناس بدها تعتبرني أسوأ إنسان في الدنيا، وأنا بضل يا شيخ الناس بتنتقدني بشغلة أنه ليه ضياء بتظل تبرر لحالك أنه أنا مش أحسن إنسان، أنا يا أخوان اعتبرني أسوأ إنسان في الأرض. بس أنا بحس اليوم وقفتك مع غزة، ورغم من أنه والله ما حدا فينا عامل إشي، ولا واحد فينا وقف هذا الألم، منطبطب على جراح، منطبطب على ألامهم، منعطيهم شوية أمل، لكن والله جرحنا إحنا الناس اللي برا اللي حاسة فيهم والله كبير. وأنا دائما أشعر بتقصير، عمري ما حسيت حالي والله عامل اللي علي، والله سعد باللي بقدر عليه، دائما بشعر في تقصير، وهذا الشعور ذابحني من جوا. فبحب إنه جد الناس تعرف إنه إحنا مش أبطال، احنا مش عاملين اشي زيادة عن اللي
0: مش متفضلين،
1: مش متفضل انت على هدول الناس على هاي الامة، والله احنا فقط يعني صار الواحد حتى شوف انا كيف اسلوبي قاعد بحكي معك، احنا مش عاملين اشي، بدنا نثبت للناس اللي شايفيتك انت ماخذ دور البطل انه والله انا مو عامل اشي، والله هذا اضعف الايمان، والله اننا مقصرين، والله ان احنا خذلناهم بكل الطرق.
0: لا شك، انا بقول يا ضياء رسالة من ها هنا يسمعها العالم، كل العالم، أي واحد ما وقف مع غزة وما جعل منصته مكان تذاع منه أوجاع أمتنا والخذلان الذي تعرضوا له، أكفروا به، مش أنفلوا، أكفروا به. مثل هؤلاء يتركون لأنهم تركوا الحق لوحده. يا ضياء، عدم وقوفك بجانب الحق أضعفه. لو أنت ما وقفت مع الباطل، لو لم تقف أيها المتابع، لو أنك ما وقفت بجانب الباطل فنصرته على الحق، انسحابك من الساحة من المعركة التي هي بين الباطل والحق أضعف الحق. إذن أتي الحق من قبلك، أنت أضعفته لانسحابك. نعم أيها الضعيف، يا شيخ يا أبو عمام كبيرة وجبة، يا شيخ يا أبو شماغ أصلي ومكوي من النص، نعم أنتم أضعفتم أمتنا وأضعفتم الحق وأهله لأنكم انسحبتم من الساحات. انسحابك أضعف أمتنا. وأنا بقول بلساني مش بلسان الغزوية، أنا مش مسامح ولا شيخ ولا خطيب ولا عالم ولا جهة رسمية تركت أمتنا في هذا الحال، إحنا مش مسامحين. فكيف الغزاوي بده يسامحك؟ كيف البنت الصغيرة اللي قاعدة بتروح عمرها 8 سنين تجيب مي وزنها 20 كيلو؟ صح. يعني المي اللي بتجيبها هي أثقل منها، كيف بده يسامحوك؟ يوم القيامة إيش الله بده يسوي في هدول الناس؟ فأنا مش متفضل على غزة ولا ضياء ولا أي واحد وقف بجانب هذه القضية أو بجانب سوريا من قبلها أو بجانب السودان وأهلها أو بجانب كل مكلوم ومظلوم في الأرض، ولكننا هذا ما نستطيع أن نقدمه، هذا اللي عندي، ما عندي غيره، مقصر بل محلق يعني على الصفر زيي، مقصرين. فلن نترك إخوتنا وإن كان الذي نقدمه يسير، وإذا شفتمونا أبطال اتفضلوا معنا على البطولة، تعالوا يلا اعمل زي بتقدر يا عمي.
1: صح،
0: كل واحد بيقدر في محيطه، مش ضروري يكون عندك ملايين زينا.
1: صح،
0: بكفيك العشرين اللي بتابعوك ولا الألف ولا الخمسمية يسمعوا كلمة الحق.
1: بكفي ربنا عز وجل يشوف ما في قلبك، إذا شق على قلبك رأى في قلبك أنه أنت جد صادق، أنه أنت جد متألم، أنه أنت جد متوجع، أن الدنيا مش ماشي بخير. أنا بحس شيخ فعليا اليوم الحقيقة مش بس أنك تفرج الناس، أنا صرت أحس والله أني أنا لازم أفرجي، لازم ربنا عز وجل يكون شايفك، لأنه ربنا يعلم ما في قلبي وما في قلبك. إذا كان الشيخ علاء يتسلق وإذا كان ضياء عليان يتسلق لأجل هذه القضية، الناس ما بتعرف يا إخوان، ما فيش إشي تتسلق عليه، والله ألام وجراح وأوجاع، نفسي بكرة الإبادة توقف بكرة، والله نفسي يعني ما فيش فائدة ولا إشي جايك ولا إشي داخل جيبتك من وراء إنه في ناس قاعدة بتموت. فحتى اليوم قاعدين منخاطب شيخي ناس اللي بس عشان يفهم إنه هذا قاعد بيحكي عن غزة، لأنه الوضع فوق الخيال، لأنه الألم فوق الألم، لأنه الوجع مش طبيعي، ما في إنسان بتحمله. في ناس زهقت. طب اللي بالإبادة نفسها، اللي قاعد بموت، اللي حامل خيمته وحامل أولاده وقاعد ببيع بآخر أشياء تبقى من بيته لأنه عارف حاله إذا طلع مش راح يرجع، هذا شو وضعه؟ شو وضعه؟ ما بعرف شيخ. يعني أنا حاسس إنه مبسوط إني إنه وضحت مني وعلي ريحت فكرة إنه ما إحنا لسنا متفضلين.
0: بس بدي أرجع لأول حلقة، أنت في أول حلقة سألتني ليش ما بتدافع عن حالك،
1: صح؟
0: وحكيت لي تحت الهوى إنه أنت يا شيخ من مرات بنورديك مقطع بتفند لنا إياه ببين اللي حكى عنك قزم، وأنا ما بدافع عن حالي. تعرف ليش ضياء؟ عشان هيك في إشي أولى مني، في غزة
1: الأولويات.
0: أنا كيف أحسنت فقه الأولويات؟ أنا كيف أقدم نفسي والدفاع عن نفسي على أمتي وألام وجع أوجع أمتنا؟ كيف؟ لا أنا ما بقدم حدا على أمتي، وإن كان ذاك الذي قد يقدم أنا وشخصي. فأنا يا سيدي ما بدافع عن حالي لأنه عندي وقت. أول شيء عندي رسالتي يا جماعة، محمد وأحمد وعبد الله ونور وهداية وهبة وفاطمة وخديجة عم بيروحوا على النار. طلعوا خديجة كيف لابسة، اطلعوا عائشة شو بتصور، ما ضلش إشي ما تصورش لا في الدار ولا في بدنها. أنا بدي لحق هذول اللي بيروحوا على النار، أنا بدي لحق هذول اللي قاعدين بيقلدوا بأهل الكفر والباطل، ذبحوا القيم والمبادئ، ذبحوا العقائد، ذبحوا الانتماء للأمة، ذبحوا آخرتهم، عم ببيع آخرته عشان الدنيا وحتى يصير عنده فولورز وأرقام. أنا بدي لحق هذول أروح أدافع عن حالي عشان في شيخ عايش في بلجيكا ولا عايش في هولندا ولا عايش في ألمانيا ودق فيه، دق فيه بتلاقي عند الله يا صاحبي، بتلاقي قدام الله يوم القيامة بنشوف مين صح ومين غلط، وأنا هناك سأخذ حقي، راح أخذ حقي منك هناك. لو أن هذا اللسان السليط اللي مثل السيف سلط على الأعداء لكنا بخير،
1: صح؟
0: لكنك صببت ما قد أولاك الرب من عطية ومهارة على أن توقف أصحاب الرسالة.
1: احنا شيخ متركين اليوم الناس زهقت من تسليط الضوء على اوجاع الامه فدقوا ببعض، هذا ماسك هاد وهذا بشكك بهاد وهذا بشكك بوطنيه هاد وهذا بشكك باخلاص هاد وهذا حرامي وهذا سراق وهذا اكلنا وهذا باعنا، والدائره بس بين بعض، والعدو يسرح ويمرح كما يحلو له.
0: تخيل احنا كلياتنا نجتمع على العدو. يا جماعة إحنا لما نصلي بصلاة انفرادية، لما نصلي قيام الليل في غرفتك بتوقف الله أكبر وبتقرأ الفاتحة وبتقول إياك
1: نعبده،
0: مش أعبده مع إنك لحالك
1: نعبده.
0: طب ليش مش أعبده؟ ما أنت لحالك يا ضياء. إحنا أمة اجتماعية، إحنا أمة الجسد الواحد، لكننا هكذا فرقنا، فهم سادوا وسيطروا وهيمنوا لأننا تفرقنا وصرنا نقول عن بعض. يا عمي هيني برجع بقول مرة ثانية السؤال اللي سألني يا ضياء، ولم أدافع عن نفسي من قبل هذا وليس دفاعا وإنما هي إجابة، أنا مش صوفي ولا أنا سلفي ولا أنا إخوانجي ولا أنا تبليغي ولا أنا تحريري ولا أنا حبشي، أنا يا عم محمدي أنا مسلم، أنا يا جماعة مسلم وبدي إياكم مسلمين. يا شيخ لا تنتمي لمنهج، انتمي إلى الله ورسوله. ألسنا من قرأ الولاء والبراء؟ إحنا يا جماعة نكون لله ورسوله، لله نعبد ولرسوله ندل على طريقه لا لغيره.
1: شغلة تانية ياريت تجاوبني عليها، شفت برضو فيديو متقطع على الانستغرام في ناس شغالة انه يثبتوا الشيخ على غلط، وانا والله مش جايبك عشان اثبتك صح لا وحياة الله. في احدى الحلقات اللي انت طالع فيها حكيت انت لا تكره الكافر، انت تكره كفره، وانت لا تكره المشرك، وانت تكره شركه، ايش زي هيك صح؟
0: نعم.
1: في وصاروا يجيبوا شيوخ تانيين شو حكيين بهاي الـ الـ الـ الـ الـ الـ بهذا البوزيشن اللي كان فيه اللي انت حكيته، شو ردك؟ انا واحد من الناس جد حاب اعرف.
0: يا جماعه اولا بعض هذه الفيديوهات اللي قال عنها ضياء بدات في انه الشيخ علاء يعبد الله عن حب، عن حب وخوف ايضا، لكن انت قصيتها بعد حب. الله يقول في القران يدعوننا رغبا ورهبا، يعني حب وخوف،
1: صح؟
0: ونحن بين هذين الجناحين بين حب وخوف، بس هو راح أخذ حب ونشرها. أنا يا زلمة بتكلم عن حب الله يا رجل، يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حبا لله، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كل هذه أدلة من القرآن والسنة، مش فاضي أجاوبه. واحد مخه مثلث شو بدي أجاوب فيه؟ مش وقتك، بنتلاقى عند الله.
1: طب تركني احنا نرد، انت مش مخليني انا ارد.
0: ما ترد يا ضياء
1: لان انا حجلده شيخ.
0: تجلدش يا عم. بجلدهم الله يوم الدين.
1: نعم.
0: احنا بدنا من ضياء يضل واقف مع الحق واهله، خليك انت مذياع لاهل الحق. خليك مذياع ينقل حال امتنا.
1: بنجز من المجهود يا شيخ اللي يبذل، يعني مش والله واحد حكى لا انا ما بحب الشيخ. مجهود. جيب ولقط وحط وشايفين هون وافرش هون وموسيقى في مسجد وبخدين سردين أغنية والشيخ قاعد بسمع لهم. يجبوكم
0: مصاري يا ضياء والله يا حبيبي.
1: بصدق.
0: يا جماعة اسمعوا ربنا إيش يقول سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبدي عشان أعطيك دليل صار معي. قبل فترة أنا بصور فيديو وبنزله. فولد بيعلق بيقول اطلع كيف شكله، اطلع كيف لحيته بشعة، اطلع ما انصحه، شيوخ شغل مصاري.

0: فبقول له انا يا ولدي يا قصي الكل بيقول لي لحيتك حلوه، بعدين عدم مؤاخذه عاجبه مرتي، مش طالب منك رايك، انا ابني الصغير بضل يلعب لي فيها، بقول يا الله يا ابو ما احلى لحيتك، بدي اكبر واعمل لحيه زيك. فانا ما طلبت رايك، ليه تعطي رايك على الملا؟ طب ليه ما نصحتني انا على الدايركت؟ بعدين شو قلت له؟ بعدين انت حضرت سانتا كلوز؟ قال احضرته. قلت ممكن احكي معك مكالمه؟ فعلا طلع ساكن في نابلس الشاب، حكيت معه تليفون. والله سلام عليكم يا ولدي، كيف حالك؟ يمكن يحضر الفيديو هلا لانه صار يتابعني وصار يحبني. قال اهلين. قلت له انت علقت وقلت لي انك حاضر سانتا كلوز؟ قال لي صح. قلت له والله لحيتي احلى من لحيته. هل انت بتعليقاتك على الفيلم علقت انه لحيته مش حلوه؟
1: لا
0: قال لي لا. قلت له اذا مشكلتك مش مع اللحيه، مشكلتك مع المنهج اللي انا عليه، اني انا داعي الى الله. انت يا ولدي الظاهر انك مسلم. قال لي انا مسلم وانا اعي ما اقول. قلت له طيب يا ولدي انت كما قلت عني انا ناصح، اول شيء مش عم باكل حسابك مصري،
1: الحمد لله
0: هاي مصري يعني ضياء بحط مصري في البنك انا هايهم. فانا بقول له انا يا ولدي مش عم باكل حسابك، بعدين انا عاجبني شغلي انت ما دخلك. طب حتى سانتا كلوز في الفيلم كان بنص،
1: حلوه كلمه بنص،
0: ليش ما حكيت عنه؟ شوف يا بني اذا في حد بعطيك مصاري عشان تفوت تحكي على صفحتي عني وعلى صفحة الدعاء الفلانيين وهذا حرامي بسوق التبرعات وهذا متسلق عامل حاله شيخ وهذا تبع مش عارف شو تبع نسوان وبيحاولوا يسقطوا أصحاب الفضائل والرسائل، إذا أنت في حدا بيعطيك فلوس أنا بفتيلك إنه مال حلال. فإذ به يقر لي إنه في ناس بعطوه مصاري حتى يهاجم الشيوخ. هذه قصة معي شخصيا أنا، ما حد قال لي إياها. الله أخبرنا فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. أكم واحد طعن في رجال غزة الأبطال؟ كم؟ والله
1: قصدك كم واحد ما طعن؟
0: أي والله، والله وتالله وبالله للغبار الذي على أقدام أولئك الذين ينافحون عن العقيدة نضعه كحلا على أعيننا وعائلاتنا. والله اللي بدافع عن العقائد اللي بيحمل روحه على كفه. فعادي أنا اللي بقوله الآن يا حبيبي يا ضياء درهم خليهم، آخر الآية فسوف يعلمون يوم القيامة. بنشوف الحمد لله أنه في يوم القيامة، ولكن الواحد ما تحمل وصبر وفشل وأجل. فنحن نرفع هذا الملف للآخرة، أيها الطاعن اصنع ما شئت واطعن بنا كما شئت وتكلم عن مناهجنا كما شئت، فعند الله تجتمع الخصوم.
1: آخر سؤال وبدنا ننهي في الحلقة، احكي أنت قادر تتخطى فكرة أنه ناس عم بتهاجمك أو مش شايفهم أو رسالتك؟ بصراحة أنا بقول أسمى جدا من إنك أنت ترجع تثبت لهذا وتثبت لهذا ويا حبيبي لا ويا حبيبي تعال نصير نعالج كيس كيس. الناس اللي جد بتحاول تعمل إشي حلو وعم تهاجم وضعيفة مش ما عندهاش قوة الشيخ علاء اللي جد إنه تقدر تمشي. أنا واحد من الناس بحبش أبرر، بس مرات شيخ بحس إذا ما بتبرر بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا، يعني بصير عليك الحمل ثقيل.
0: نعم.
1: وبس بمجرد أنه السكوت قوة، مرات الرد أقوى.
0: نعم. هون أنا بقول يا ضياء كلام أنت بتمارسه بدون ما تعرف. لابد لك من مرجعية علمية. أنت لما تعمل فيديو وتكون أنت شاك في صوابك أو خطأك بترجع لي صح؟
1: صح.
0: تبعت لي شو رأيك؟ بقول لك جيم كذا، ضيف كذا، كويس، لا مش منيح، لا هيك إكستريم، صح ولا لا؟ وكذلك جميع الشباب اللي هم حبايبنا والمحيط تبعنا حتى من خارج الأردن اللي احنا بنحبه
1: تواصلوا معك كتير،
0: تواصلوا معاي وبيسألوني وبيستفتوني كباتن لعيبة منتخبات عربية عالمية حقيقة بيحكوا معاي بيشاوروني،
1: مطربين
0: بيحكوا معاي
1: الشيخ. الشيخ بيشوف هدول أهداف بدنا نشتغل عليهم من ضمن الفريق.
0: هذا أخوي وهذه أختي، هذا المغني وهذه الممثلة، هذول أخواني أنا بخاف عليهم. وهذا جواب الكلام اللي أنا لسه ما جاوبته، إني أنا بكره المعصية مش العاصي وبكره الكفر مش الكافر. أنا أكره العاصي إذا كان يعصي الله جحودا. ما أنت ما خليتني أكمل، هو راح قصها وما طب ما سألتني.
1: بحكي لي عن هاي الفقرة بالذات.
0: أنا يا كرم، نحن في عقائدنا، نحن أهل السنة والجماعة، نكره المعصية ولا نكره العاصي إلا إذا أصبح العصيان مزاجه، يعني هو بيعصي الله متعمد مش كسل ولا ضعف. إذا عصى الله جحودا نعم نبغضه في الله، ولكننا إذا كان يعصي الله سقطة وهفوة وضعفا نقول نحن نحب له الخير ونكره معصيته. وكذلك الكافر، هذا الكافر ما وصل الإسلام، يمكن سبب أنه لسه اسمه جورج أنك أنت ما رحتش عليه،

0: ما حكيت مع الإسلام، أو أنك شوهت الإسلام بعينه لأنه شايف أخلاقك.
1: صح.
0: فأنا بكره الكفر وما بكره الكافر إلا إذا كان يعرف الحق فيلتزم ذاك الكفر الذي هو عليه ويطعن في الحق وأهله أثناءها وعندها، أنا ببغضه في الله. فهو ما خلونا نكمل كلامنا أو حتى ما سألك، وبده يصيدك بأي طريقة. يعني لو أنا قلت قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بمحي الثاني بقول شيخ على قال فويل للمصلين،
2: طلوش
0: بده يصيدك، بده يصيدك. فرح يجي من الآية اللي بعده بقول طلع الشيخ بقول فويل للمصلين، ما رح يعجبهم العجب. فلذلك أنا بقول لضياء لازم مرجعية علمية إلك. شاب حبيبنا ابن سوريا عامل وشم، حكى معي شاورني إيش أقيمه؟ قلت له يا ولدي مش مطلوب منك شرعا أن تعرض نفسك لحرق حتى تقيمه، أنت الآن واحد مشهور، توبتك أسهل من اللي مش مشهور. تعمل فيديو بتقول فيه أنك أنت ندمان، وفعلا شاب الله يرضى عنه حريص أن يقول للناس أنني نادم، وعمل فيديو ما شاء الله جاب ملايين. حكى للناس يا عمي أنا مش فخور في الوشم. يا ضياء أنت حبيبي، أنت الآن لك صور قديمة وأنت لابس سناسيل وأساور، كان ضياء يلبس 3-4 سناسيل عشان ما يضيعش من أهله، بيعرفوه من بعيد يعني. وسنسال طويل لهون يعني، مو تقول لهون. هلا هذا ضياء الصور لما أشوفها والله بستاء.
2: والأساور لعله خير الأول كان يشلحني إياهم قبل التصوير،
0: قبل الحلقة، حتى في حلقات نسينا وصورنا فيها. فبقول أنا يا كرام هذا ضياء لما تورجيه الماضي الذي كان عليه جهلاً بتضايق. هل معقول أنا أكره ضياء لأنه لابس سنسال؟ يا عمي ما بيعرف أنه غلط. فكان واجبي كداعي إلى الله أن أبين له الحق من الباطل والنور من الظلام.
1: صح.
0: هاي بقول للمرة الأخيرة في هذه الحلقة حتى نختم هذه الحلقة التي فيها بإذن الله نفع كبير لأمتنا، يا كرام ركز في ورقة الامتحان تبعتك، ما دخلك في اللي جنبك.
1: صح.
0: لأنه الله حسألك عن علامتك أنت، شو بدك فيه يا زلمة؟ كيف لابس وكيف بيصلي وكيف بيحكي؟ ما دخلك، اتركه يا أخي لحاله. واحد بيقول لي إيه بتسشور لحيتك؟ يا زلمة هو سشوار اللي خلفوك، أنا حر بس أشور لحيتي في بيتي. بمشطها، إن الله جميل يحب الجمال، ولا اللحية تكون هيك قايلة
2: أنت في أحلى منك ويك أحلى من بعض.
0: يا كرام ركزوا على أوراق امتحاناتكم أنتوا، لا تنشغلوا في الناس، إذا أردت أن تنشغل بالناس فانشغل في إصلاحهم لا في قذفهم والطعن بهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير وأن نكون حقا دعاة إلى الخير، عشان هيك إحنا عاملين لعله خير حتى ننقل الخير للعالم كله، نحمل هذه الرسالة للعالم كله. يا جماعة يلي بتدوروا على الراحة، يلي بتدوروا على السعادة، السعادة مع الله مش مع الشيطان. السعادة في أن تكون على الطريق. والله أننا ننعم بشيء من السلام الداخلي ملوك الأرض بتدور عليه، بس خليك مع الله، خليك مع الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالراحة والطمأنينة حرام على القلوب كلها حتى تطيع ربها. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج لعله خير، خيرا لأمتنا وصلاحا وتسديدا.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه، وسلِّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. كانت حياة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عامرةً بالأحداث العجيبة التي لم تحدث لنبيٍ آخر.

وذلك منذ أن ولد موسى عليه السلام في عصر يأمر فيه فرعون بقتل كل مولود

ثم كانت فتنة السامري لبني إسرائيل مستغلاً غياب موسى الذي ذهب للقاء ربه، فصنع عجلاً له خوار يعبدونه.

0: لقد عانى موسى من بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر، وشق عليه عنادهم وسوء أخلاقهم بعد أن رفضوا دخول الأرض المقدسة التي وعدها الله لنبيه موسى، وقالوا قولتهم الشنيعة: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
1: إن موسى يريد منا أن ندخل هذه القرية،
2: إن بها قوما جبارين لا قبل لنا بهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها.
3: يقول موسى إن ربه هو من أمره بدخول هذه القرية،
1: فليذهب هو وربه يقاتلا، وسننتظر نحن هنا.
2: أنا لن أخاطر بحياتي من أجل موسى، إن ورائي ذرية ضعافا، من سيقوم عليهم؟
3: أخشى من غضب الله علينا بعد أن عصينا موسى.
1: فلتذهب أنت أيضا معهما لتقاتل هؤلاء الجبارين،
2: إن موسى وربه يطلبان منا المستحيل.
4: أدرك موسى أنه لا فائدة ترجى من قومه الذين وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم غلاظ الرقبة، كناية عن عنادهم وسوء أخلاقهم، فطاقت نفسه عليه السلام إلى الخلاص من الفاسقين منهم، فدعا الله أن يفصل بينه وبينهم، فكان عقاب الله أتيه 40 عاما يهلك فيها كل من عصى أمر الله، فحرم عليهم دخول الأرض المقدسة.

0: ما هذا؟ لقد عدنا من حيث أتينا.
1: إلى متى هذا العذاب في هذه الصحراء القاحلة؟
2: لقد اشتقت إلى أرض مصر عطشان،
1: أريد ماء،
2: اشتقت إلى نيلها وربوعها الخضراء، اشتقت إلى طعامها. جوعان،
1: لقد مللنا من طعام المن والسلوى الذي لا يتغير.
3: لقد عصيتم موسى وربه حين أمركم بدخول الأرض المقدسة، فأذاقكم التيه والتشرد.
2: ألا يستطيع رب موسى أن يشق لنا البحر مرة أخرى لنعود إلى مصر؟
3: هل اشتقتم لحياة العبودية يا بني إسرائيل؟
1: وما الذي نحن فيه الآن؟ أليس عبودية؟
4: لقد استبدل الله عز وجل خلال سنوات التيه الأربعين جيلاً بجيل، جيلاً أكثر إيماناً وطاعة لنبي الله موسى عليه السلام.
5: كانت هذه بعضاً من الأحداث العجيبة التي حدثت أثناء مسيرة موسى النبوية، ولعل أعجبها وأغربها حكايتنا تلك، أو بالأحرى حكاية موسى مع ذلك الرجل الذي ذكر في القرآن الكريم. هذا الرجل ذو الكرامات الغريبة وغير المفهومة حتى للأنبياء.
4: فمن هو الخضر؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ قيل إنه سمي بهذا الاسم لأنه عند جلوسه في أي مكان فإنه يخضر من حوله بالنباتات. وقد ورد عن الإمام البخاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الخضر إنما سمي خضراً لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا بها تهتز خلفه خضرا.
5: تبدأ القصة عندما قام موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الله ويحدثهم عن الحق، وقد كان حديثه جامعا مانعا أخذ بقلوب مستمعيه.
2: ما أعذب هذا الكلام الذي قاله موسى!
1: نعم، لقد نزل على قلبي برداً وسلاماً. لقد حدثنا بأخبار كنا نجهلها.
2: يبدو أنه أوتي من العلم ما لم يؤت أحد من قبل.
1: أجل، فهو مؤيد من ربه، فلا غرابة أن يحوز كل هذا العلم. ماذا ستفعل؟
2: انتظر يا نبي الله، هل هناك أحد على وجه الأرض أعلم منك؟
4: فاندفع موسى قائلاً: لا، أنا أعلم أهل الأرض. لقد ظن موسى لكونه رسول رب العالمين أنه أعلم أهل الأرض، فأجاب بهذا القول بدل أن يقول الله أعلم، لأن مبلغ علم الرسل والأنبياء لا يمكن أن يحيط بكل شيء، فالإحاطة بكل العلم من صفات الله عز وجل لا شريك له.

0: لقد آذينا موسى كثيرا بعنادنا وعصياننا له، وهذا العقاب من الله كان استجابة لرغبة موسى.
1: لقد كتب علينا ألا تطأ أقدامنا الأرض المقدسة ما حيينا. ليتنا ما عصينا موسى ورب موسى.
2: وبعد أن أجاب موسى بأنه أعلم أهل الأرض، ساق الله تعالى عتابه لموسى، فبعث الله إليه جبريل يسأله: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله علمه؟ فأدرك موسى هنا أنه تسرع بقوله هذا الكلام واستغفر الله عز وجل. فعاد جبريل يقول له: يا موسى، إن لله عبدا بمجمع البحرين، هو على علم لا تعلمه أنت، وهو أعلم منك. تفاجأ موسى بهذا الخبر: كيف يكون هناك من هو أعلم مني وأنا لا أعرف عنه شيئا؟ وما هو العلم الذي لا أعرفه أنا؟ فتاقت نفس موسى إلى زيادة العلم، فأخذ يسأل ربه عن هذا العبد الذي يعلم ما لا يعلمه موسى، وكيف السبيل إليه ليتعلم منه. لقد عقد موسى العزم على الرحيل لمصاحبة هذا العبد العالم والتعلم منه.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: The station with the
6: best music.
7: Best music.
8: I love the music.
9: 93.7.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
11: We have ignition. Strap in.
12: You're about to listen to the hottest sounds.
13: It's the hottest mixtape in the world.
14: حبايب FM. خلك على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442

0: باي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء.
1: ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: آي باي. رسوم أقل. ابتسامات أكبر. You're listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

يا نسيما هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثرا في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة كل إنسان منا محطات لا يمكن تجاوزها دون أن تترك أثراً في القلب، ومن أصعب تلك المحطات لحظة الوداع. الوداع

كلمة قصيرة في حروفها لكنها ثقيلة في معناها، كلمة تحمل بين طياتها الكثير من المشاعر المتناقضة، الحزن والامتنان، الألم والرضا، الذكريات والأمنيات. لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يختبر الوداع بطريقة أو بأخرى. ودعنا أشخاصاً أحببناهم، وودعنا أماكن اعتدنا عليها، وودعنا مراحل من حياتنا كنا نظن أنها ستبقى معنا إلى الأبد. وأحياناً يكون أصعب أنواع الوداع ذلك الذي يأتي دون استعداد، عندما تستيقظ ذات يوم فتكتشف أن شخصاً كان جزءاً من تفاصيل حياتك لم يعد موجوداً كما كان، أو أن مرحلة كاملة من عمرك انتهت دون أن تشعر. في تلك اللحظات ندرك حقيقة مهمة جداً، أن الحياة ليست قائمة على البقاء بل على التغيير. كل شيء في هذه الدنيا يتغير، الفصول تتغير، الأيام تتغير، الناس تتغير، وحتى نحن أنفسنا نتغير مع مرور الزمن. لكن رغم ذلك يبقى الوداع مؤلماً، لأن الإنسان بطبيعته يتعلق بالأشخاص ويتعلق بالأماكن ويتعلق بالعادات والذكريات. وعندما يأتي وقت الرحيل يشعر وكأنه يفقد جزءاً من نفسه. لكن هل فكرنا يوماً أن بعض أنواع الوداع كانت سبباً في بدايات جميلة؟ كم من وظيفة تركناها بحزن ثم اكتشفنا لاحقاً أنها كانت خطوة نحو فرصة أفضل؟ وكم من علاقة انتهت وظننا أن الحياة توقفت بعدها ثم اكتشفنا أن الله كان يبعد عنا ما لا يناسبنا؟ وكم من باب أغلق في وجوهنا ففتح الله لنا أبواباً لم نكن نحلم بها؟ لهذا السبب يقول الحكماء أن بعض النهايات ليست نهايات حقيقية بل بدايات متنكرة في ثياب الوداع. هناك أشخاص مروا في حياتنا لفترة قصيرة لكن أثرهم بقي معنا سنوات طويلة، وهناك أشخاص عاشوا معنا سنوات طويلة لكن أثرهم اختفى بسرعة بعد رحيلهم، لأن القيمة الحقيقية لا تقاس بعدد الأيام بل بعمق الأثر. الوداع يعلمنا أيضاً درساً عظيماً في الامتنان، أن نشكر من كانوا معنا، أن نقدر اللحظات الجميلة قبل أن تصبح ذكريات، أن نقول كلمة طيبة في وقتها، وأن نعبر عن محبتنا قبل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه ذلك. كثير من الناس يؤجلون الكلام الجميل، يؤجلون الاعتذار، ويؤجلون الشكر، يؤجلون التعبير عن مشاعرهم، وكأنهم يعتقدون أن الوقت لا ينتهي. لكن الحياة علمتنا أن بعض الفرص لا تتكرر، وأن بعض الأشخاص عندما يرحلون لا يعودون. لذلك لا تنتظر الغد لتقول كلمة طيبة، ولا تؤجل الامتنان، ولا تؤجل الحب، ولا تؤجل التسامح. فالقلوب الجميلة تستحق أن تعرف مكانتها وهي ما زالت بقربنا. ومع كل وداع يمنحنا الله تعالى فرصة جديدة للنضج، نتعلم كيف نصبح أقوى، وكيف نتمسك بالأمل، وكيف نؤمن أن ما كتبه الله لنا خير حتى وإن لم نفهم حكمته في البداية. وفي النهاية ليس المهم كم مرة ودعنا، بل المهم ماذا تعلمنا من كل وداع، وهل خرجنا من التجربة أكثر حكمة ورحمة ووعيا. فالذين مروا في حياتنا كانوا رسائل، والأماكن التي أحببناها كانت دروسا، والأيام التي عشناها كانت هدايا من الله سبحانه وتعالى. فلنحمل الذكريات الجميلة معنا، ولنترك الألم خلفنا، ولنستقبل ما هو قادم
بقلب مطمئن. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: منهم سمعوا فينا مش قصة حب قصتنا أحلى من قيس وليلى أنساكي لا في كل حلا وعيونك الجميلة انت مني انت فيا وانت بنت العيلة
1: ليلى

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
1: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

انت وينك؟ جيت بنشد حفلتي عن راحتينك، جيت اجدد لك سماعي، جيت ابدد بك ضياعي، جيت ساعي

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوب في الأمل؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خاص في إيجاز أول عيب حل أموالك لأكثر من 140 دولار بدءاً من 5000 قطرية فقط. استعبي عرض طويل عمر تنافسية ورم مخفضة، كل ذلك هاتف سريع بدون أي عناء. والفوت روز آيب لتحل أموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطرية. حل التطبيق اليوم بعرض سريع حتى 31 يوليو.
0: آيب رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لكل كلمة تلامس القلب ولكل شعور يبحث عن معنى ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي على إذاعة حبايب FM الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلا لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعا ونحتاجه جميعا ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد صغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عاجتين شخصين، وليس مجرد قصة نسمعها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتلم نهم بالآخرين وأشعر بهم وأنفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تمر مقابل، وأن تتم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما يستطيع أن يخبر به أحد. كثير من الناس يظنون الحب مرتبط فقط بالعلاقة العاطفية، لأن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب أمي ابنها وحب أبي لأسرتي

الأصدقائي العظيم وحب الإنسان اللي وطنه وحب الإنسان اللي عمل وحد حب الإنسان الأمان اللي تحلو كراياه الجيلة. أجمل في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصاً بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك، تتمنى له السعادة حتى لو لم تكن أنت سببها. لأن الحب الحقيقي لا يقوم على الأنانية بل يقوم على العطاء. ومن أجمل صور الحب تلك التي لا يراها أحد، عندما تدعو لإنسان بظهر الغيب، عندما تساعد شخصاً دون أن تخبره، عندما تسامح رغم قدرتك على الرد، عندما تصبر على من تحب في أوقات ضعفه وتعبه. تلك هي المعاني العميقة للحب التي لا تشترى ولا تباع. أصدقائي، الحياة قصيرة جداً، أقصر مما نتخيل. لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون، سامحوا عندما تستطيعون، وامنحوا من حولكم شعوراً بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف الجميل واللحظة التي وقفنا فيها إلى جانبهم عندما احتاجوا إلينا. الحب ليس رفاهية في هذه الحياة بل ضرورة إنسانية. هو اللغة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم. وإذا أردنا أن نجعل هذا العالم أكثر جمالاً فلنبدأ بأن نكون أكثر حباً وأكثر رحمة وأكثر لطفاً مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: From Doha to San Francisco, a journey of pride, passion, and celebration. Qatari artist Ali Abdul Sattar presents his inspiring new song, To San Francisco, honoring Qatar's presence in the 2026 World Cup celebrations. A musical journey filled with energy, unity, and the spirit of Qatar reaching the world. Now, exclusively on Habayeb FM, enjoy To San Francisco by Ali Abdul Sattar.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: حبايب FM 93.7 FM.
7: خلكم على السمع وخلينا

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.
3: بتآمن بالحب من أول نظرة ولا لازم شوفك تاني مرة؟ طول عمره قلبي دقاته حرة

ولا سمح الله تكون انت ما حبيت. صعب كتير الحب من طرف واحد،

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلنا حبايب. مامو برودكشن.